0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: 0780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: دنجور مع باني الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

صباح الخير والعافية مستمعينا من هنا من إذاعة الرشيد على 91.5 لكل العالم. نقول صباح الورد والعافية والسلامة والأمان وأحد سعيد ومبارك على كل الناس اللي ينتظرون بانجور. اصطبحنا واصطبح الملك لله، وعلى قولة أحبابنا في مصر توكلنا على اللي موكلنا. إن شاء الله يرزقكم من واسع نعمه، وإن شاء الله يجعل هذا اليوم خير وبركة ويهون عليكم الشمس وحر الظهر، وترجعون إن شاء الله إلى بيوتكم سالمين غانمين يا رب العالمين. تحية لكم جميعا مستمعينا خارج العراق بمختلف توقيتاتكم وفي أي دولة في العالم على تردداتنا الرقمية من خلال الأبليكيشن اللي تم تحميله باللغة الإنجليزية على الأندرويد والآي أو إس الرشيد FM. وتحية لمتابعينا على البث المباشر في موقعنا الإلكتروني www.arashidmedia.com. صباح الفل لمتابعينا على الفيسبوك واللايف ستريم الخاص ببانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. أهلا بكم جميعا على الراديو أيضا على 91.5، ولساعة 10 راح نعيش صبح عراقي رائع بصحبتكم الجميلة مستمعينا وميكروفون بان الموسوي مع مكسر وسام ماجد.

صباح الخير على جيل 1992 إلى 1999. أنتوا يقولون أنتوا أحسن جيل وحظيتوا بأفضل نسخة أو أندر نسخة من الطفولة. بونجور سعيد على راديو الرشيد و360 درجة.

الذين ولدوا بين عامي 1992 إلى 1999، هذا الجيل عاش طفولته دون هواتف ذكية أو منصات تواصل اجتماعي، لعب في الشوارع وأيضا أشرطة الكاسيت والتلفزيون التقليدي، وعاصر في الوقت نفسه بدايات الإنترنت المنزلي وبطء الاتصال، ثم انتقل في شبابه وشب إلى العصر الرقمي الكامل. غياب التوثيق الرقمي لهذه الطفولة، حيث أن أغلب ذكريات طفولتهم كانت تسجل بكاميرات الأفلام القديمة، ولم تكن تفاصيل حياتهم اليومية مكشوفة على الإنترنت كالأجيال اللاحقة، مما يمنح تلك الفترة طابعاً من الخصوصية والندرة في نظرهم ونظر الجميع.

تحية إلى جيل التسعينات، معقولة لسه ما متزوجين أكو بيهم؟ يعني يمكن. عموما الشباب العربي تقريبا بنسبة 81% يشترطون الاستقرار المالي حتى يتزوجون.

بونجور. أظهر مسح دولي حديث أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان في يوليو 2026 أن 81% من الشباب العربي يعتبرون الاستقرار المالي شرطاً أساسياً للإقدام على الزواج، ما يعكس تحديات اقتصادية عميقة. هذه النسبة مستمعينا تكشف عن تحول جذري في أولويات الشباب، فالسعي وراء الأمان المالي لم يعد مجرد طموح شخصي، بل أصبح عائقاً حاسماً أمام تكوين الأسر، مما يمس جوهر الاستقرار المجتمعي. الدراسة أيضاً التي شملت 108,000 شاب وشابة في 73 دولة من بينها تونس، كشفت أن الزواج لا يزال الخيار المفضل لتكوين الأسرة بنسبة 36.7%، إلا أن القدرة المالية تمثل أكبر عائق، تكاليف المعيشة والسكن. وبحسب 57% من المشاركين، تعد العوائق الرئيسية فيما يعيش ربع الشباب الراغبين في الارتباط ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاماً دون علاقة عاطفية، مما يؤكد تزايد الصعوبات في المنطقة العربية.

كشف باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أن الحمام الزاجل لا يثبت عينيه أثناء الطيران كما كان يعتقد سابقاً، بل يجري حركات بصرية دقيقة وبطيئة تساعده على جمع معلومات أكثر عن البيئة المحيطة. وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير طائرات مسيرة وروبوتات ذاتية القيادة تتمتع بأنظمة رؤية أكثر كفاءة. نشرت النتائج مستمعين في يوم الاثنين الماضي، وأثبتت أن الحمام الزاجل له سلالة تتميز بقدرتها الاستثنائية على العودة إلى موطنها من مسافات طويلة، مسترشدة بمجموعة معقدة من الإرشادات البيئية مثل المجال المغناطيسي للأرض وموقع الشمس والمعالم الجغرافية وحتى الروائح. وقد استخدم عبر التاريخ في نقل الرسائل، ويعد اليوم نموذجاً مهماً في الأبحاث المتعلقة بالملاحة والرؤية والسلوك الحيواني بفضل سهولة تدريبه وقدرته على الطيران لمسافة طويلة والعودة بدقة إلى نقطة الانطلاق.

سلوكيات الأطفال. إذا تجاهل طفلك كلامك لا تكرر النداء 10 مرات، بدلا من ذلك 7 قواعد طبقيها والتي ستحدث فرقا حقيقيا. أولا، اقترب قبل أن تتحدث، كف عن الصراخ من غرفة أخرى، اقترب منه وانطق اسمه وتأكد أنك استحوذت على كامل انتباهه قبل أن تبدأ. ثانيا، اختصر كلماتك بدلا من المواعظ الطويلة وقال الراوي. كم مرة أخبرتك أن ترتدي حذاءك؟ اجعلها مباشرة، حذاءك من فضلك. الكلام المختصر هو ما يحفظ للطفل تركيزه. ثالثا، وجهه لما يجب أن يفعله، يعني لا تكتفي بالنهي عن الخطأ، بدلا من توقف عن الركض أو لا تركض، قل له امشي بجانبي. امنح عقله مسارا واضحا للنجاح. رابعا، امنحه خيارات محدودة، امنحه سلطة الاختيار في نطاق حدودك طبعا، يعني هل تفضل تنظيف أسنانك الآن أم بعد ارتداء ملابس النوم؟ هكذا يشعر بالاستقلالية وتظل أنت متمسكا بحدودك. خامسا، قل وداعا للتهديدات الفارغة. إذا قلت مرة أخرى وسأسحب منك الجهاز، فلتكن عند كلمتك واسحب منه الجهاز. الطفل يتعلم بسرعة أي القوانين حقيقية وأيها مجرد كلام. سادسا، تواصل مع مشاعره قبل التصحيح، يعني عليك بالاحتواء أولا. أعلم أنك لا تريد مغادرة الحديقة فمن الصعب التوقف وأنت في قمة استمتاعك، ولكن وقت المغادرة قد حان. تفهمك له لا يعد التنازل عن القواعد. وسابعا وأخيرا، مصدر طفلك لا يحتاج إلى جهاز عصبي أكثر توتر

0: عاش واتمدد بها شيء دد بها شيء.
1: انتباه انتباه انتباه،
2: صباح الخير صباح النوير، أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011415. أزادنا يقول صل من هويت ودع مقالة حاسدا، ليس الحسود على الهوى بمساعدي، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد، وإذا تآلفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد، يا من يلوم على الهوى أهل الهوى، هل تستطيع صلاح قلب فاسد؟ يا رب يا رحمن تحسن ختمتنا قبل الممات ولو بيوم واحد. صباحكم رضا من الرحمن، يسعد صباحك أزادنا، واللهم آمين يا رب العالمين. مصطفى الجبوري بعث لنا بطاقة صباحية، صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل حزن وفرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: صباح الخير، أهلا بكم يا أحباب، ورجعنا معاكم إلى بانجور ومكملين بإذن الله للساعة 10. رجعنا إلى الواتساب أيضا على 0770011415، ووصلنا إلى تصبيحة حلوة ببطاقة جميلة من الأخ صدام الزبيدي. فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وحفظكم الله أينما كنتم. صباح الخير، صباح العافية عليك وعلى العائلة الكريمة، ومرحبا إلى الأستاذ الغالي المحامي أحمد عذاب. الله، صورة رائعة. يقول صباحكم خير وبركة، لا يكفي سماعكم في السيارة فقط، فاقتنيت الراديو البيتي لأعيد ذكريات الماضي الجميل بكم وبصباحكم الرائع لي وللعائلة، فزدنا مستمعيكم بأفراد عائلتي ليتعلموا منكم كل ما هو جميل بصوتكم الرائع. تحياتي لكم أخوكم المحامي أحمد عذاب. كل التقدير وكل الاحترام لجنابك أستاذنا

أحمد عذاب وأيضا لعائلتك الكريمة. يعني نتشرف بهذه المحبة والمتابعة، وإن شاء الله تكونون مستمتعين مع كل برامج راديو الرشيد. ومرحبا بك يا طيب. حسين عبد، صباح الخير ستبان، اكتشفت برج جديد، جوزاء وجدي وبرج ستبان اللي يكون هو أسعد إنسان. شنو جدي شنو جوزاء شنو؟ أنا جوزاء. جدي مين جبت لي؟ النوبة جدي؟ النوب جدي؟ النوب جدي؟ ها، برج جديد اسمه برج ستبان. شيعة هذا اللي يجي بيه مولود سنة كبيسة كل 4 سنوات مو؟ ويكون شباط 30 يوم مو 29 يوم. صباح العافية وكلك ذوق يا غالي، ينطيك ألف صحة وعافية. واكتب لي أنت من مواليد أي برج يا حسين. أبو دلة الغالي من أربيل العشق. الله الله، النفسية محتاجة هوى أربيل، هوى أربيل، هوى السليمانية، أي هوى دهوك، هوى شمالي، والهوى شمالي شمالي ما روحه.

0: فمن أربيل العشق ومن أمام المجمع الصيني في القلعة، أحلى صباح وأجمل بانجور للناس الطيبين أختي العزيزة ستبان ومخرجنا الراقي وكافة المستمعين مستمعي إذاعة الرشيد. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا فيديو حلو إلى مع أغنية صحاك الشوء من نومك الله، من ذاكرة الزمن، مقام عراقي للكبير يوسف عمر. الله كلك ذوق، والله كلك ذوق يا أبو دلة العزيز، وشكرا للوردات وشكرا للطلة الحلوة. والله وسام البحار، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي وكل كادر إذاعة الرشيد، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال. آمين يا وسامة، وإن شاء الله كلنا سوا. أبو قتيبة، صبحك الله بالخير والعافية، ويقول من لا يحس بقيمتك وأنت موجود ما هو هذا نبطي. من لا يحس بقيمتك وانت موجود ما هو بناشد عنك لا صرت غايب، حاول تفرق بيض الأيام والسود، يا قلب ما كل الحبايب حبايب، اللي يبيك يجيك لو دونك قيود، يكسر علشانك خشوم الصعايب، واللي يبي فرقاك لو دربك ورود ما جاك لو انك من ادنى القرايب. الله، صباح الخير والإحساس والطيبة على عيونك الحلوات، يسعد لي صباح عيونك الغالية أخويا الغالي. ويلا نسمع بصوته هذه البصمة، إنها بصمة.
1: خير ستبان، صباح الخير على المستمعين يعني إن شاء الله يا ربي صباح جميل ورقيق كقلتكم. شفوان الأخ يحكي قبل شوية على قصات ما السريع ما محمد قاسم وسريع الدورة،
0: نعم.
1: شنو يعني عادي؟ كلش عادي إذا قصات وإذا طقن طائرات مال السيارات، أهم شيء إحنا مارسنا الديمقراطية.
0: أحسنت.
1: أهم شيء المسؤولين عايشين
0: صور
1: وراكبين تهوات وسيارات بموال الشعب، عادي المواطن يتحمل. أهم شيء الديمقراطية مارسناها، وأهم شيء المسؤول بخير. تحياتي إليك أبو قتيبة الخالد.
0: يعني مو كلهم تهواتك وكورلات بسيطة بس بيها مليارات الدولارات يعني تكون مضمومة، فشوية خد نصبر عليهم أحبابي، إحنا مبيوقين ترى. أوكو طلع يديك في جيبك شايفين من تنباك أنا جنب مراتي ولا في محطة مصر في محطة القاهرة، طلعوا يديكم من جيوبكم كلكم، لا حد يتحرك يا جماعة ترى إحنا مبيوقين. خوش خوش. أكو

بيوقين الجماعة دا يلمون فلوس دا يلقوها عند ذول الحرامية اللي يقولون احنا طلعنا على مود الفقير وعلى مود المذهب وعلى مود ما أدري شنو. فشوفوا ايش دا يسوي، ايش دا يسوون باسم هذه الأمور. وانا ايش قد أحكي والشعب كله صار له 23 سنة، ايش قد حكينا، ايش قد قلنا كذابين وبواقين وزنادقة ومغالين و بؤرة من الرياء وصعلكة وخليط مقرف. أستغفر الله يعني وأعتذر منكم أحبابي. وعليه خلي يلمون فليساتنا يلقوها المبيوقة كلها أوكي. عاد راح يشتغلون بيها لو الفلوس ما أدري، لأن ذاك اليوم أنا وياكم قرينا خبر أنه يا دوب أنه سد شيء من العجز المالي هاي اللي يلقوها. بعد ما ندري الله كريم على القادم من الأيام ربما راح تظهر رؤوس كبيرة أكثر اللي هي يعني الهبرات يمها، الهبرات يمها والله كريم.

0: ناخذ مسج اخر من سليم الجعيفري. صبحك الله بالخير والعافيه ابو سيف.
1: صباح وستبان. صباح الخير عليك. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل مستمعي اذاعه الرشيد. صباح الخير على كل مستمعي برنامج بانجور. ربي يحفظكم ويسعدكم وان شاء الله صباح جميل. اتمنى لكم التوفيق في عملكم. الف تحيه لكل اللي طالعين على باب رزقهم. الف تحيه لستبان. مستمعكم سليم الجعفري.
0: يا صباح العافية عليك يا أخونا الغالي سليم الجعفري، وإن شاء الله يومك مليان طاقة إيجابية وراحة بال بإذن الله تعالى. إلى الأخ ياسر العزاوي، صبحك الله بالخير والعافية.
2: صبحكم الله بالخير والعافية ستوان أستاذ وسام. هذا وصف لكم، يلا طولك ليش وصفه وماله بالعالم مثيل، وشنه عود الخيزران وشنه فضة، ويمن خصرك قام يتعلم يثني ويميل، وخصرك الظاهر عجيب الشال هالحمل الثقيل، ومن كحلة عيونك أرض صوغة ومرضى بالسيسبيل، وحمرة خدودك نار تشوي كل من نسى نفسه لو أراد أتيدة بخدودك تعيل، ولو أن شعرك ليل مظلم أتيها لو أحط مية دليل، عمي معذورة زليخة شققت قمصان يوسف حقها لأن يوسف جميل، وانت لو يوسف يشوفك تصير مقلوبة قصته، مو من دابر قميصة يصير شقها من الشليل، يصير شقها من الشليل وانت معيوني. انا بالمناسبة هذا حافظة بس ما اعرف الا تحياتي لكم.
0: والله صح لسانك يا ابو عمار الغالي، صبحك الله بالخير والعافية، وان شاء الله ينطيك العافية والسعادة يا رب. شكرا لمشاركتك الرائعة. إلى أبو نور، صباح الخير يا أبو نور، بعث لنا فويس.
3: ستبان شلون صحتك؟ شلون المستمعين؟ ستبان والله العظيم على القيسي جاب الشغل بالصميم، الله يخليكم ويطول عمركم. وأنا هم ما حنشق عندي تاير بالطريق مال محمد قاسم، انشق التاير وبدلته، يعني ما يشوفون له حل، يدورون فلوس ويدورون كاميرا وغرامات شارع، يعني شلون احنا بدنا نشتغل تاكسي بالشارع نعطيهم ضريبه على على التاكسي، كل شيء نعطيهم. الله يطول عمر الاستثمار. صباح الخير عليكم يا ابي،
0: ان شاء الله عمرك اطول اخوي الغالي. صباح الورد عليك والف حمد لله على سلامتك، فداك التاير، ورغم انه الموضوع مزعج جدا بهاي الاجواء، و ليش يعني هو اصلا ليش انا امشي على شارع يخرب سيارتي يعني، واني لازم اطلع حتى اعيش عيالي يعني. فالمفروض هسه هم عندهم مثل ما قلت عندهم حمله على الفاسدين اللي كانوا يبوقونه، واحنا بعدنا لسه هاي الحفر والهذي اللي كانوا يبوقوها فلوسها كانوا يبوقوها، فالمفروض انه نصبر بعد أكثر، وحتى يتم تأهيل كل شيء على حسب ما

0: بإذن الله تعالى. تحياتي لك أبو نور المحترم. أحمد يقول إن بعض الحروف حين تقال بغلظة تصبح كضرب موجع على القلب تهشم ما تبقى من صلابته. الله يسعد صباحك. وبالمناسبة اليوم شالة والنائم.
1: شالو لا لا لا شالو.
0: المهم حي الله الشمال والهوى شمالي.

بونجور على متابعينا على اللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد، وصباحكم فل وهنا جميعا. مرحبا بأبو لمار، صباح الخير والصح على عيونكم، يسع صباح عيونك. أيضا دكتور معن محافظة من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الستبان والمخرج وجميع فريق العمل وجميع المشاهدين والمستمعين والمتصلين، دوما مبدعين. شكرا يا دكتور ومنور. عمر جمعة المفرجي، صباح الخير والسعادة علي، يعني نرجسية عالية، صباح الخير والسعادة عليك. أبو عبد الله الذهب، منار حسن، صباح العافية، صباح العافيات. يحيى الحمداني، صباح الورد والياسمين على الجميع، هلا والله. يقول دكتور معن، ستة من جمال حلاوة الأخلاق الوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. نعم. يقول سبعة احذروها: الكذب، الأنانية، الرياء، الشرك، الرشوة، والتكبر، والخيانة. صباحكم عسل ستبان والمخرج، وأنتم كالعسل، برنامجكم عسل، كل التوفيق والنجاح الدائم لكما بوجودك دكتور. شكرا جزيلا إلى الأخ محمد يونس، صباح الخير والسرور وتحياتي، تحياتي كذلك لحضرتك أمية هلا. على الواتساب حربي الغالي يقول: صباحك يختلف، صباحك يختلف نوره، تفتح وردة وزهورة، تبشر بالهنا طيورة، صباح الخير وسرورة. أنا وعبير الورد ونسمة البرد نقول صباح الورد يا ورد، أحلى صباح الساكن القلب، يسعد صباحك يا حربي أحمدنا الغالي، وعسى أيامكم حلوة. تحية لكل الناس اللي رايحة للشمال والهوى طيب، يعني من الصير الهوى من غير الشمال شوية غير شيء، بس هوى الشمال غير شيء.

مكان عمل، سواء كان دائرة، شركة، مستشفى، مدرسة أو أي مؤسسة بيها أشخاص يشوفون يومية تفاصيل، يمكن لو تغيرت يصير الشغل أحسن ويصير الشغل أسهل والخدمة أفضل والنتائج أكبر. أهلا بكم في صوت الصباح.

أحبابي، مرات فكرة بسيطة من موظف ممكن تغير أسلوب العمل كله، لأن التطوير ما يجي دائما من المناصب العليا، بالعكس أصلا أرباب العمل هم يردوك تفكر وانت تطور المكان، ويبدي التطوير من الشخص اللي يعيش تفاصيل العمل كل يوم. ولهذا اليوم نريد نسمع أفكاركم أحبابي، مو حتى نشتكي من الواقع، وإنما حتى نفكر شلون نخلي الواقع أحلى، يعني واقع الدوام خلي نقول. تخيلوا لو أنطوكم الصلاحية اليوم واحد وصرتوا أصحاب القرار بمكان عملكم، شنو أول فكرة أو أول قرار راح تتخذوه حتى تطورون بيئة العمل؟ إذا عندكم ميزانية مثلا مفتوحة، وين راح تستثمروها؟ برأيكم التطوير يبدي من الموظف لو يبدي من الإدارة؟ ماكو شغل ما بي مشاكل، ما بي طراطيف، يعني أشياء ممكن أنه تعكر جو العمل، بس كلها المفروض تصل

0: أو مثلا تقول إحنا أحتاج يعني هذا شغلنا لو شوية يصرفوا له مثلا فلان سالفة فد إنتاجية بموضوع معين حيتطور أكثر وأكثر. حتى إخواني أصحاب السيارات التاكسي شنو تحتاجون لتطوير عملكم لتطوير حياة سائق التاكسي أيضا. فعلى هذا وأكثر أحبابي بانتظاركم وبانتظار أصواتكم الغالية وآرائكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بكم جميعا مستمعينا ونستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
2: ألو صباح الخير تتبان.
0: صباح الورود.
2: بنجور عليك وعلى العراق بصوتك الجميل.
0: الله يبارك فيك ووفقك. ينطيك العافية أستاذ أبو علي.
2: نعم.
0: أهلا وسهلا، شلونك يا عيني وشون الأهل؟
2: الله يسلمك الله يطول عمرك. نحمد الله ونشكره وندعي لك إن شاء الله إليك وللمخرج ولكل من يسمعك وللعراق من شمال الجنوب.
0: بارك الله بيك وينطيك العافية.
2: وللسيد المعالي يسمونه معالي دولة رئيس الوزراء.
0: دولة رئيس الوزراء نعم.
2: الوردة الشجاع البطل
0: نعم
2: علي الزيدي الله يحفظه وإن شاء الله سدد خطاه ويقضي على سدد خطاه ويقضي على الفاسدين.
0: آمين إن شاء الله فعلا تكون هاي الخطوات جادة أكثر وإن شاء الله يكون سبب في إرجاع حق الشعب للشعب.
2: وأتمنى عليه أنه يصدر قرارات مو ينتظر البرلمان يوافق على القانون الثاني، لا يصدر قرارات. يعني هاي الشوارع قبل شوية الأخ اللي ناشد بنت التايرة والله ما أساس وكلها خباطة واحدة. شارع محمد القاسم هاي اللي نقرب فيه خباطة واحدة تسويت واسمي وتحليه شارع وردة.
0: صحيح.
2: وشارع اللي يربط المطار بالغزالية يربط المطار بالشعلة نفس الحالة. يعني يمكن نص خباطة على نقرب فيه تسويه. وليش الخدمة اللي الطرق والجسور اللي كانت قبل بالليل يطلعون تنكر وراهم بنار وبيزفت على الشقوق اللي في الشوارع يخطوها ويرتبوها. يعني هذه كانت كل شارع إلا ينتهي فرد نوبه فلشة وردة ثوم جديد يعني شغلات بسيطة فتحة مثلا أو شق هذا يجي المطار يدخل جواوي فلشة هذا بالجنس اللي بالليل تبت بالليل من وراء الساعة 10 يطلعون كانوا قبل يخيطون هنا يحطون بيه الزيت ما يصب المطار والمي واحد جوا الشارع.
0: نعم طيب.
2: وهذا طريق طريق التاج تتبان والله مأساة. هذا المقاول ما أسوي له غرامة على اللوريات اللي تطلع من عنده محطة كادر وتمشي وتجيب الزبالة بالشارع مكوم مكوم مكوم مكوم
0: مع الأسف. إيه مع الأسف
2: الأخير.
0: مع الأسف. زين أستاذ أبو علي
2: النواحي مدراء النواحي كل من المقابلة مدير الناحية قاعد بناحيته مدير البلدية ما يطلع مراقبين تراقب الشارع؟
0: لا ما يطلع ما له علاقة هم يراد لهم مراقب عليهم. يعني
2: يعني الشاط يجيبون دي البيوت المياه لاتنا هم المخلفات البناء.
0: نعم مع الأسف.
2: كل
0: ايه
2: كل قضاء كل ناحية بيها مدير ناحية وبيها مدير بلدية. أوجه أنت يا سيادة الأصيل علي الزيدي وجههم قلهم اطلعوا مو قاعدين بس مكاتبكم اطلعوا على المناطق شوف البذول مليانة مليانة والله لو تجي الصحة العالمية كلها متداوينة من وراء الوصاخات اللي على البذول.
0: نعم لعد المن خالين إذا هو كل دولة رئيس الوزراء أو كل لعد المن خال وزراء هو لعد هو غير كل وزير يهتم بوزارته والمديريات التابعة لوزارته. لو هم مغلسين يعني هم دي خمطون بين الوزراء.

0: وديضمون الفلوس ودي يخلصون وقت لا. براسنا يكونون ثروات ورايحين بعد يا نفايات يلمها لك، هو دي يلم فلوس ويدفنها بالنفايات.
1: يلم فلوس والأواب الرعاية 175 مدري يطيها للدكان مدري يعالج بيها تصل الإنسان الكبير.
0: نعم
1: ضمان الصحي مع الرعاية أطلق الناس الكبار أطلق لهم ضمان الصحي.
0: زي أنا أسألك سؤال حتى منعوا في الموضوع، عذرا المقاطعة أبو علي يناني موضوع يعني ابتعدنا عنه كلش بس لازم نرجع له. تتوقع عمل السياسي شنو يحتاج ننطي حتى يشتغل صح؟
1: بس حب الوطن، يحب وطنه ويخلص ويخاف الناس اللي تتبعوا في الزبالة حتى تعيش
0: في بلد
1: العراق. بي ناس خيرين
0: العراقيين، الفقرة بيهم خير.
1: الله يوفق على الزيدي وياخذ بيده إن شاء الله. الله
0: إن شاء الله
1: وكل اتفاقية مع الدول الصين يخلي ويا ناس اختصاص.
0: نعم
1: اللي اختصاصهم ويا ريت مثل دول الخليج نربط اقتصادنا باقتصادهم هذول الأمريكان.
0: تحياتي لك أخويا الغالي. ها عيني
1: يعني سليني تبعتك، سليني تبعتك تحياتي لك.
0: حياك الله يا غالي على العين وعلى الرأس أستاذ أبو علي، نورت وكل ما تكلمت به هو واقعي ويعني من صلب الواقع.
1: وإن شاء الله يصل للأخوان الكبير علي الزيدي.
0: نعم جزيل الشكر أستاذ أبو علي العزيز، جزيل الشكر. يعني اليوم دولة رئيس الوزراء علي الزيدي هو موظف من الدرجة الأولى، موظف رفيع المستوى يعني بالحكومة العراقية، من موظفي العراق يعتبر يعني. اللي قبل أيضا من تسنم هذا المنصب أيضا إجا إلى هذا المنصب وتولى زمام الأمور وطلع فلوس شوية وضم الفلوس بعدين ما أدري وين. وفلان يعني تصريحاتهم بصراحة اللي مضحكة مبكية ما أعرف. إحنا الآن هذه الأمور بصراحة يعني احترامي وتقديري العالي لدولة رئيس الوزراء، إحنا هذه الأمور مرة علينا. هي صح الليفل مالتها يصعد واحد عن واحد، يعني هالمرة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي دي يطلعهم من هم أوكي، بس هل سيتم الاقتصاص منهم لو عفو عام ما عفو عام؟ وكأنك يا أبو زيد ما غزيت يعني، ولا كأنه رجع الفليسات وعفو عام عنك. بعد علي من معناته السرطان موجود، ما استخلص ما استؤصل. فوإن كان هذا الموضوع من اختصاص القضاء الموقر، ولكن بصراحة الشعب بأكمله يتخوج. يعني صحية أخ هذا أخ مو أنت أبو الفقراء، مو أنت أبو إيه هذا أبو الفقراء اللي انتخفته

بدورة من دورات البرلمان دخل أحد النواب بدجداشة مزقة بالهذي على أساس هو فقراء يعني معدم، وهو لسان حال الفقراء، وهو جاي يطالب بحقوق الفقراء، وهذا جلبابي الذي ترونه جلبابي الممزق لا أملك غيره. تدرون إيش طلع هذا؟ البيه السلحمار اللي يطلع بالواد سيد الشغال، تذكرون البيه السلحدار؟ هو يقول له بيه السلحمار منه، هذا اللي يقول له خد خيار خد البرغل. بعدين طلع أغنى أغنياء الموجودين

هذا أبو دجداش تلم مزقه، بعدين لقوا عنده بلاوي بلاوي. شايفين هاي طلعت موضة أكرهها جدا، موضة الجينزات المزقة كلش، ويعني في الجينز ما هيك خيوط باقي، يقول لك هذا بكذا ألف دولار زين. فأعتقد الدجاجة كان لابسها من هالموضوع، يعني المفروض يكمل الدورة كلها لابس الدجاجة. أدري هذا كله من راتب البرلمان، يعني أنت اللي مخزنهن ذني الفلوس. شنو هاي راتب البرلمان؟ شنو؟

يعني هم طبعا هواية مشاهد من يعني يطلعون على الشاشات وما يضحكون بها علينا، بس احنا من كنا ما ندري. يعني تطلع لك نائبة، يطلع لك نائب ما يكفينا 10 أيام، 10 بالشهر مخلص راتبهم، ما أدري 50 مليون هم راتبهم، شقد راتبهم 8 ملايين 9 ملايين، ما يكفيها 10 أيام. يعني مثلنا ذولا، بس الفرق انه هي 8 ملايين، احنا شيل الصفار ايش قد ما تقدر من الثمانية. شيل الصفار. هاي شنو الحماية على الدولة، بدل الإيجار مال البيت على الدولة، السيارات، الكهرباء، المصاريف، السفرات، المعروف شنو، المرض، إذا مثلا مريض يسفروه، النوبة يعالجوه حتى يرجع ينهبنا، يطول الصحة والعافية حتى يرجع ينهبنا من جديد. يعني وتخيلوا ويبتشون بوجهك 24 ساعة، ما شايف هيجي سياسيين فقرية، شقد فقر انتو خزيتونا تالي طلعتوا بايقينا. يعني فوق ما طلعتوا أمام سياسيي الدول المجاورة والعالم تتبشبشون عبالك تدورون راتب رعاية، وتالي ما تالي تطلعون بايقين مال الله ومال عباد الله وما تارس عنكم. الله أكبر، من أين جئتم؟ من أي شولة؟ أنتم مو من بيوت أصيلة، لأن البيوت الأصيلة بيوت كريمة، ما تقول حتى ما تقول ما عندنا أكل، لا، بيوت محترمة، يقول لك شد بطنة إلى ظهري بساعة الجوع، ها؟ ما خلي واحد يعرف إلا أنتو هالفقر اللي بوجهكم، ولا عدلكم راتب، ولا عدلتكم مناصب، ولا ذاك هو مبين ابن الفقر. يا سبحان الله، والله العظيم مش قد أشوف ناس يلبسون ويسوون ويخلون ويرحون ويجون وما ابن الفقر وبنت الفقر ذيك ينبينه من الاستعراضات، من الان هاي عاد ذولا من يقولوا لك ما عندي، يعني عندهم. يعني ذولا اي والله. لا لا لا لا لا لا والله والله، يعني احنا حكمونا ناس سراق فقوره، ولد فقر. يتخيل ابن الفقر هذا اول ما عينه ما حتنملي نهائيا، انه بيان اللي تلزمه ويقول لك انا مولود بحلقي خاشوقه ذهب، شلون يعني مولود؟ شلون رهبتها انت جلاس فافون مشارب بي مي، والله العظيم مع انه انا احب معدن الفافون بالمناسبه، بس يعني انت فتخيلوا هاي الثله البائسة اللي يتبكبكون وما يكفيهم، كل وحدة وما أدري شون كانت وش ما أدري شون صارت، كل التجميل هذا أقول صدق التجميل على حساب الدولة، والله صدق والتنجر هذه شبيه مراحة سياسية. فأني أعتقد العمل السياسي يحتاج أن نضع في

0: أناس أولاد خير، أولاد خير يعني شبعانين، أصولهم معروفة، ابن الشيخ الفلاني مثلاً، لأنه الشيخ هو سياسي مصغر، هو عنده دويلة اللي هي عشيرته، ها؟ فهذا من تجيبه يعني يعرف على أنه طبعاً يمتلك أدوات اللعبة السياسية، أنه يكون عنده معلومات هاي الأمور. بس أنت مو تجيبها من يعني تجيبوهم ما أدري منين بصراحة، وصاروا طبعاً يبوقك، طبعاً يبوقك. هو ما يعرف، هو أصلاً نشال كان وبواق، هو أصلاً بواق ونشال كان. فإجا شاف كوام الفلوس هذا، أنا لا رفتحي ولا شفته يابا، وسيد الشهداء لعد، والقضية الحسينية والمذهب والدين والمجالس اللي تطلعون بيها تبكون، مجالس أبا عبد الله الحسين، هاي شنو ايش راح تقولون لله؟ انت اللي زموك البارحه، انت بالذات كانت عيونك ما مريحتني والله العظيم، اقسم بذات الله. ف يعني صارت هوايه، صارت هواية كفخات على رأس هذا الشعب، ومن ناس ما يستحقون أن تلتفت عليهم، مو تكفخهم، تلتفت هيش تنتبه لما يستحق. بس جت بيده، ما سامعين الراعي وجت بيده، وجل مقام الراعي عن هؤلاء. يعني أكو رعاة غنم أجاويد، أجاويد مو يشوفونه ويسرح بالهذي على أساس ما يفتهم، لا يفتهمون، على الأقل أمين. الكلب اللي يمشي ويا الدواب أجل الله السامعين، أأمن من بني آدم، أأمن من بني آدم. هو الراعي مرات هو اللي يأكل الشاة، مو الكلب اللي يحرسها. واني هنا أنا ما اقصد الاغنام، يعني اقصد غير شيء. هلو بعد علي، انا طبلت ودني تخارمت. الو
1: الو،
0: نص الراديو يا عيني، ما يصير سياسي انت وتعلي الراديو، شو ماين علينا يعني؟
1: مو بعد ما بقى الصبر.
0: شنو؟
1: السلام عليكم شبان،
0: كاك جمال، شلونك؟
1: الله يخليك، اليوم طولتي علينا، صار لي 8 دقائق منتظر.
0: هسه شو تريد؟ كارت احول لك؟ جيبوا لك كارت، جيبي له حبيبتي كارت.
1: ودعت سدبان، انت اخت عزيزه، مستعدين ننتظرك 80 دقيقه، مو 80، مو 8 دقائق.
0: يعني هسه شو اسوي؟
1: ها كنت شو تسوي؟ سوالفك
0: حلوه. اعيط
1: عمي، اعتزل اعتزلت ثاني، كل شيء لا تسوي، بس خاف يجيني كله.
0: لا لا اولا لا تدفع ومرحبا بيك كاك جمال الغالي. اعتذر اذا كنت على الويتنج فتره، بس كنا نريد نعلق ناخذ راحتنا. انا كل ما اخلي موضوع جديد بعيد عن السياسه تجيبوني للسياسه وقوم نحكي على الدوله.
1: والله احنا نقول الشاب الرئيس وزراء الشاب الله يحفظه، مثل ما يقول لحد الان يلعب وخواش يلعب، بعد ما تدري يجيب ضغوطات، بعد ما تدري من الاحزاب، بعد هذا الله يعلم. خطيه واحده من البرلمانيات مره طلعت بتسولف تقول احنا ينطونا خرده، خطيه طلع خرده الراتب مشقوقات، قلت خنيانش على الخرده اللي ينطونش اياها.
0: شنو الخرده مال منو؟
1: يقول من الاف ورباع
0: شنو؟
1: يقول آلاف ورباع الراتب دي ينطونه، يا كل خردة دي ينطونه، يا خطية مراضية كان بوقتها.
0: اي عفية، اي اي خردة شنو قيمتها؟
1: اي خردة شنو قيمتها؟
0: اي
1: هاي سدبان عندنا عندنا واحد من ربعنا اخربانا هذا الله مفضل عليه ثري يعني اموره ماشي بوقته بيبني قطعة مال ارض على الشارع التجاري بيبني امانة اربع طوابع اربع طوابع بتخت عندهم قطعة صغيرة بمكان حواسم وهم راد يبني بلوكات وشغلات يخلي سندريش فوقها قال دخلني على خالي بلكي ينطيني فتشي لا عليك الا خالو اريد ابني هيك وهيك وهذا الصدق حكي ماله هو هم دا يبني عماره وذاك دا يبني له غرفه سندويش
0: اي
1: قال لها والله بدي انا هم دا ابني واموري تعبان يعني جاب نفسه اللي يبني له عماره اربع طوابق جاب نفسه على ام سمير خطيه تريد تبني سمير خطيه تريد تبني بلوك وتخلي فوقها سندويش
0: الله اكبر
1: قال والله انا هم دا ابني
0: نعم
1: حكي ماله فهسه هذول السياسيين يعني خلونا نفسهم ويانا يقول لك احنا الفلوس بينفنا ياخرتها وما يكفينا وما الله يساعد اللي ياخذ 170,000 اي والله
0: الله يساعد الناس اللي ماكو حتى 170,000 كاك جمال ماكو ناس حتى ما عندهم اي راتب اي دخل يعني تشوف مبطلين اطفالهم من المدارس ويبيعون كلينس او شوف شي يسوون يقدون ممكن او ضالين على عطف فلان وعلان يعني
1: والله بعد الا رب العالمين
0: ونعم بالله نورتني شكرا جزيلا كاك جمال الغالي
1: شكرا
0: البطل ابو ياسين صبحك الله بالخير والعافيه راتبهم 8 ملايين و 250 ألف دينار و 16 حماية هو يجيب أسماءهم على مليون راتب ها وبشرط هو يجيب الأسماء مو الدولة فأغلبهم يقطعوهن يخلون بس أسماء وهم يضربون رواتبهم ألو ياب ودع البزون شحمة صباح الخير
2: ألو صباح الخير
0: أهلا أخويا محمد
2: صباح العافية نور عليك على المخرج كاد جميع المستمعين
0: يا هلا شلونك
2: الله بخير ده اسمح حالي صوتي حلو إن شاء الله يا رب
0: ينطيك العافية مرحبا أخونا محمد الغالي
2: إن شاء الله يا رب أولا صلاني عافية ونفتش القوة والصحة والعافية والستر يا رب والأمن والأمان يعني أمانة أنت قاعد تطبين بقلوب العراقيين تعرف مش شنو بدواخلهم
0: الله يحفظكم ويطول بعمرك أخوي الغالي
2: شوف المشكلة أنه ما أعرف يعني الحكومة أحيانا فيها قاعد تشتغل وأحيانا يعني الأحيان هاي الثانية طويلة يعني فهي نايمة يعني يوميا طلعينا شغلة جديدة ما أعرف الفلوس هاي المليارات اللي لقوها ما أعرف هاي مضمومة فعلا مسروقة فعلا هاي لعبة بينات وما قاعدة الأمور أمانة يعني أنت ما تطلعين بالشارع البعض يقول إيش هاي لعبة بينات متفقين وطنطم لي وطنطم لك وتخلي حال الأمور وبعدين شلون بيخلي العراقيين يلتهون في هاي السوالف حتى نخمط الخمطة الكبيرة الثانية هسه طلعونا في شغلة جديدة وبيها همات يا صرخة اللي هي المنصة العقارية
0: الله
2: يعني ما أعرف يعني أنتوا لاحقتوا النوب الناس على مزق بيوتها
0: أي
2: يعني استلبيت هنا باع 200 يعني فعلا فدي 30 مليون الثاني يعني حاليا حدا الأصدقاء الباع قاعد يتكلموها عم عدة قطعة جيبها يقول ما طلت ما بيها وإذا تجيب 60 أنا أنطي 10 ملايين الحكومة شو استفاد يعني هذا باب ثاني أمانة
0: هذه مال المنصة العقارية هذه بحث آخر يعني فيلم هندي ثاني يعني شايف هذول اللي يمشون اثنين بالطريق ويلقون طفلة بالطريق مشمورة يشيلوها يربوها تطلع عمهم بعدين هاي الأفلام الهندية
2: يعني أمانة يعني ماشي بعد الطريقات
0: والله يعني حارة وشيء تفنن
2: يعني تكلمت المنصة المستثمر
0: يعني
2: والله حارب. ما نتني يعني العراقيين تعبوا وملت.

0: والجزعه والصبر ما ضل عندنا امانه. نعم. يعني حتى الصبر كان يشوفنا ينهزم من عندنا.
1: الله كريم، بل ان شاء الله ينطي مراد للصابرين.
0: لاحقين بالرعايه على فلوس، لاحقين معاق على فلوس، لاحقين موظف على فلوس. ترى خلي ببالهم يعني اللي حط كيراث 1.5 مليون قاعد ترمي عنده فلوس.
1: اقول لك زيدوكم لو لا؟
0: لا والله ماكو لا زياده لحد ما
1: المشكله. هسه ايش قد راتبك؟ ولو هذا السؤال ما حلو يعني، بس حتعرف الشريحه كشريحه ايش قد رواتبهم؟
0: يعني احنا المعاقين 170 الف درهم راتب معين.
1: تفضل.
0: و125 راتب رعايه 295 الف. اسالش بالله ال 295 هسه
1: 295 وين يذبها؟ وين يوديها؟
0: يعني انا انطي مي وانطي سحب وانطي كهرباء وطنيه ادفع
1: ودول.
0: يعني ذاك الشهر جتني 69 كهرباء، 30 الف سحب،
1: ايه
0: ودفعت مي عم بال 15000 115
1: ودوا.
0: يعني قاعد زوجتي زين يعني وقعت هاي الفتره من الطابق الثاني ملكه بيها دكاتره وروحه وجايه.
1: لا اله الا الله.
0: المشكله انه بالدكاتره ما اعرف تجار تحسيهم. احنا كنا قبل نعرف الدكتور ملاكه الرحمه
1: يا
0: بس ماكو لا رحمه ولا ملاكه شو ماكو.
1: يا رحمه يا رحمه.
0: طبين مليون تطلع لي 50 الف، وين راح 950 ما تعرفه.
1: اي صحيح.
0: يا رب حوبك هذا البلد تطلع باي واحد دمرنا، ان شاء الله تطلع به عاجلا غير عاجلا.
1: ان شاء الله يا رب العالمين. اهلا اخويا محمد الطيب، شكرا جزيلا لك. يعني اليوم العراقي في محرقه. هاي المحرقة منو يعني يطول إيقادها؟ الجانب الطبي، الأطباء، الصيادلة اللي هم أيضا أكو مافيات بيهم تابعين لأحزاب سياسية وسياسيين ودا يشتغلون المواطن من هالجانب. يعني مثل اللي بالنفط، مثل اللي بالكهرباء، مثل اللي بالمشاريع اللي ما تنفذ ونص ويتركوها ومعرف شنو. فكلها ناخذ من العراقي، المهم ندمر الشعب. واني قلت لكم ثقوا بلا إله إلا الله. أكو سياسيين أقسموا على تحطيم العراق وإنهائه، حلفة ويمين يعني انطوا العهد والولاء إلى جهات أخرى بأن يدمرون العراق ويفشلوا ويسرقوا. كونوا على ثقة. يعني هسه واحد يقول لا مو مالي يدمر، يدمروك، يدمرون التعليم، يدمرون الأسر، يدمرون هاي الشوارع، خلوك تكره نفسك. العراقي من يقعد هو روح للشغل في حينك وحكمة تقول لك روح للشغل كأنك على موعد غرامي. يا موعد غرام، يا موعد غرام. يلا ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. صباح الخير ستوان.
1: صباح النور حبيبتي.
2: وياك المتصلة سارة.
1: أهلا ست سارة، شلونك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: تفضلي حبيبتي.
2: ست حب أنوه على موضوع المشاركة. لما تفضلتي حضرتك وقلتي أنه إذا أنت كنت مسؤول
1: أي
2: أول شيء شو تسوي؟
1: حضرتك موظفة حبيبتي؟
2: لا حبيبتي ربيت بيت.
1: زين أوكي.
2: أول شيء بالنسبة لي كمسؤولة أني واجباتي أنه أني أحمل المسؤولية للموظف. أني أطور والموظف هو بدورة أنه هو يقوم بالعمل التام. أول شيء مثلا كدائرة حكومية
1: زين
2: أول شيء أعتني بالواجهة، ثاني شيء أعتني بالصحيات، ثالث شيء أعتني براحة المواطن.
1: أحسنتي.
2: هاي أهم شيء يعني ريسبشن، مكان الجلوس، المعاملة، الأسلوب، تسهيل، هاي كلها أنا يعني بالنسبة إلي أعتقد إنه تتحمل مسؤوليتها هو المسؤول الكبير.
3: صح.
2: لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: أحسنتي.
2: يعني فهو هذا أساسه إنه من تتوفر إدارة صحيحة وبموقع صحيح شيء أكيد الإنتاج والعمل والموظفين راح يمشون مثل ميل الساعة وراح يعجب المقابيل. إحنا بلد بسم الله ما شاء الله ما ناقصنا شيء، بس حاليا هسه إحنا ناقصنا كل شيء حتى الأخلاق.
1: يعني مع الأسف، لكن يعني نعول على الخيرين والكثيرين أمثال حضرتك يعني والسامعين. كم إنسان سيء خارج عن النص، طلع من النص أو انحرف عن الطريق ما يمثل العراقي طبعا، ولكن للأسف يعني للأسف أثروا بشكل كبير على سمعة العراقي، على على يعني
2: العراقيين
1: مقدرات العراقي. نعم
2: ستبان اسمحي لي، يعني هسه احنا عندنا بهالوقت انه السفاهة انه هي هاي نوع من انواع الدفاع عن النفس.
3: صح.
2: هاي ابسط شيء حتى بعوائلنا باطفالنا. يعني ستبان احنا من نريد نعالج المشكلة نعالجها من الاساس من البيئة. العوائل مو هي العوائل، ولا التربية هي التربية، ولا الأخلاق هي الأخلاق. وأنا اليوم لما أكون مدير مسؤول، إذا ما مسؤول ببيتي،
3: نعم،
2: وأني صاحب أخلاق ومبادئ وهاي أورثها لأولادي وزوجتي وأخلي قواعد وأساسات صح ببيتي، أنا شلون راح أعطي للمجتمع وأوفر لهاي البيئة؟
1: صحيح حبيبتي.
2: يعني عندنا انسياب مو طبيعي، عندنا فساد مو طبيعي، عندنا قلة احترام مو طبيعي، عندنا
1: تعرفين ليش؟
2: كل هذا
1: لأنه كل الأمور اللي من شأنها أن توعي العراقي وتقوم السلوك العراقي وتنشأ أجيال صالحة مسؤولة منتجة أكثر مما هي مستهلكة دمروها السياسيين.
2: طبعًا.
1: يعني التعليم الفاشل بالعراق وهذه النمطية صراحة البائسة اللي مشلبين بيها، تفشي المعاهد الدروس الخصوصية، وصار الأستاذ بالمدرسة ما ينطي المادة حتى هو ياخذ فلوس عليها من الطالب، والطالب هو أفشل ما يكون لأنه لا فلح بالمدرسة ولا فلح بالدروس الخصوصية، فلح بآيفون 17 يعني عنده. كثير من الأمور، المسرح هسه المسرح الفن بصورة عامة مع اعتزاز يابا فنانين أخاف تقبون علينا، اعتزازنا واحترامنا لكل القامات الفنية العراقية المحترمة، خلوا لي جواها ألف خط لأنه همي أنا مثل الإعلاميين ياهل تجي قامت تقول أنا فنانة. فالفن ما قاعد يعالج أمور يعني حقيقية. المسرح العراقي وينه؟ المسرح بالأيام بالسنوات الأخيرة صار دق ورقص ومسارح تجارية. مو يقول ديسكوفيسكي أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. فيا حبيبتي السياسيين ذولا إجوا يدينهبون في حين دورهم تأهيل وتنمية مفاصل الدولة فيما يخدم مصالح الشعب يعني الشعوب بصورة عامة. يعني فكلها ترجع إلى مطبات السياسة والحروب وإلى آخره مع الأسف. بس قلت لك أني أعول على الخيرين اللي لا زالوا من جنوا ومتمسكين بمبادئهم، متمسكين بأعرافهم الحقيقية وإلى آخره.
2: يعني أنا قبل فترة واجهت مشكلة، يعني
1: نعم
2: هي ما تخصني، يعني أبسط الأمور إنه واجهت مشكلة ويا طفلة ويا أم ما تعرف شلون تربي بيتها وتخلي لها أساس.
1: صح.
2: يعني هاي أنا من أشوف هيك حالة ست أندمر.
1: طبعا الآن الأطفال هم دي يحكمون أهلهم، مو أهلهم دي يربوهم، هم دي يربوهم.
2: صحيح. بس أنا كأم عندي واجبي، أنا بالنسبة إلي أقول التربية يعني ثم الدلالة. أو ثم الأطفال بالمقام الأول. أنا التربية أسف صح، يعني المشكلة إنه هذا صاير إنه هي إذا ما سمعت الكلام تتعاقب إنه تنشال تليفونها أو ما تسهر أو ما تباوع هيجي برنامج أو ما تطلع هيجي طالعة. ماكو إرشاد، يعني هذا طفل عمره 7 سنين، من هو 7 سنين لحد ما يصير عمره 14 سنة، أني أوجهه حتى لو غلط. صح هذا صح هذا صح هذا غلط هذا غلط، لحد ما يبني بعقله وعقله الواعي والباطن
1: صح
2: إنه هو راح يتأقلم على إنه أكو طريقين بالحياة.
1: نعم حبيبتي
2: صح وغلط.
1: أحسنتي أحسنتي سارة حبيبتي، كان بودي أسمعك أكثر، شكرا لوعيك، ولكن ساعة 9 وعندي فاصل، كل التقدير إليك وإن شاء الله تتواصلين معنا في حلقات أخرى يا غالية.
2: إن شاء الله حبيبي مشكورة
1: جزيل الشكر
2: جميع الكادر.
1: على العين وعلى الرأس، نورتي يا حبيبتي. أحبابي نروح بريك سريع للتسعة وراجعين نكمل بانجور للعشرة.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
8: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: صباح الخير مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور. والرسول صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله من عمل عملا فأتقنه. أن تتقن عملك فهو من إيمانك بالله، فهو دلالة على نصع سريرتك، على ضميرك الحي، وإلى أمور أخرى. وهي بالمناسبة كلها هاي تترتب عليها عواقب إيجابية، يعني فد أمور رائعة تكون لك بعدين. حتى اللي يقول شبية أنا شو مخلص بشغلي بس ما حد مقدر شغلي، لو أبوك لو فلان سالفة، لو أجي هيتي أشطب يومي وأطلع، كان كلها خلتني على راسه على راسه. لا، أنت غلطان أخي، أنت غلطان. ربك اللي هو أكبر من مديرك ما يضيع بعدين يفر السالفة فر إليك ويقول لك هاك هديتك. لكن لا تنثني أبدا، لا تنثني عن طريقك الصح. اتقن عملك بما يرضي الله وصلح اللي تقدر عليه. أوكي، إذا أكو خلل قل لهم أكو خلل. إذا فت مؤامرة بالعمل بلغ عن المؤامرة. إذا أكو فتشي فضحة، لا تسمح إنه يصير فتشي بعملك غير إيجابي، ما يخدم مصلحة العمل. فاهميني؟ عموما نحيي أخونا أبو يزن من خارج العراق. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا.
1: ولو ديني ليل يمنا.
0: مساء الخير.
1: بالداعش بالليل.
0: والله وين؟ أي دولة حضرتك؟
1: أنا بأمريكا. بس لابس خمسة لمشتي بالليل وبالنهار مصيف.
0: بأمريكا. الله ليه وفقك أمريكا عز ودي بيلا.
1: والله تعبنا نفسياً وجسدياً.
0: أي الله يعينكم. شنو أخبارك بأمريكا؟ يشتغلون حلو صحيح. الموظفين يأدون عملهم، أكو إخلاص بالعمل،
1: أكو عنصرية؟ مو موضوع إخلاص،
0: عنصرية
1: شوي. أسوأ هو ما يقول لك إياها بوجس، بس من خلال تعامله، من خلال يعني أنا يعني خوش موضوعها يعني المسؤول. أنا بالنسبة لي شغلي سايق قطار،
0: زين،
1: فتعامل ويا ناس أشكال ولوان يومية. زين، اليوم اشتغلت ساعتين وقفت الشغل ما قدرت.
0: ليش وقفت يعني الشغل؟
1: مو يعني عندنا نحن شيء اسمه كنترول، شلون يعني المسؤول عن حركة القطار، شلون الطيران. يعني مثل يتواصل وياك دائما باللاسلكي، يعني شخص من دول المشردين نسى باسكله بالقطار.
0: زين،
1: عربانه برا كبيره ما ادري شنو بيها واطي.
0: زين،
1: المهم انا ما شفته، يعني صعد قدام شيء، من مشيت قام يضرب القطار برجله بايده. فاني بلغت، يعني عندهم كاميرات بالمحطه. قلت لك شخص هيك ما ادري ايش بيه، شوفوا خاف يريد يكسر شيء او شيء. ورا شوي خابرني قال لي اوقف المحطه جايه، السوبرفايزر رجع عليك. انت بيك شيء؟ قلت له لا ما بي شيء. تقدر تسوق؟ قلت له اقدر اسوق ماكو مشكله. قال لي هذا الشخص دخل القطار من انت دا تمشي، هذا يعتبر حادث وانت عليك قضيه ورقم ملف، ومن ترجع تسوي تقرير بالحاله.
0: مخالفه يعني عندك؟
1: يعتبرها انه مثل الحادث، ما طول دخل القطار انت دا تمشي. هو ما صار له شيء طبعا، بس هيك ضرب القطار برجله هو دا يمشي على كيف. فاني البارحة اصلا يعني صار شغلة هم بالقطار.
0: أي.
1: يعني يتعاملون وياك كأنه انت مو بشر، كأنه انت عبارة عن آلة. لازم طول الوقت انت عينك عشرة عشرة، فاذا تقول له دخلت يقول لك شلون سوق؟ لا ضليت سوق.
0: احنا همينا حتى بالعراق هيك. والله
1: زين، فاذا تقول له مثلا يعني الشمس بعيني ما ادري شنو، هذا مو عذر، انت لازم تظل ستاندر. اي فقلت له ما اقدر اسوق، انا اكمل بعد ارجع اشوف واحد سائق مكاني اليوم ماركوف. يعني اذا اسوق راح يظل الموضوع ببالي.
0: زين،
1: وراها اجتماع مدير، وراها ما ادري شنو.
0: زين،
1: وتعبر عليك قضيه وسوي تقرير 6 صفحات. ف صراحه طلع ضايج من الشغل، وما يعني
0: الله يسعدك،
1: ما الواس بالشغل معي.
0: الله يسعدك.
1: يعني ضغط نفسي عاد شيء قدام بباسكل قدام القطار، عاد اللي يجي عكس السير، عاد عاد عاد.
0: زين، ليش ما تشوف لك غير شغل يعني بعيد عن هذا الموضوع؟
1: والله يعني تعرفين انت الشخص المقترب شو يريد يشتغل، لو معامل لو سائق تريلا لو ما ادري شنو لو ما ادري شنو، هو شغل ما طول انت تتعامل ويا العامه. يعني هم مجتمعهم شنو جثروا شويه، يعني ما عندهم اخلاق بصوره عامه.
0: اي
1: يعني واحد شايب واقف لازم اوتيه، نزلت من القطار سالني قال لي وين اروح للمدينه، قلت له هذا الباص هنا بستعبر، قال لي انا ظهري

0: بس
1: صديق
0: قدام الكاميرا،
1: هالكلتر
0: ها؟
1: مافيا ميديا، بس مجتمعهم دخلي بس تدوس طرف ايش من عنده رأسا، يغلط يتجاوز يضرب. يعني قبل يومين قلت داخل القطار، انا ما كنت داخل هذا القطار، واحد رش على واحد بخاخ، طلع على هاي الكتر مال باكس مال صناديق، طعنه برقبته. يعني عندهم فد همجيه، عندهم فد ما اعرف فد عقليه.
0: اي يعني بلد الفرد الامريكي يعني ما عدا القانون ما يحكمه شيء ثاني يعني.
1: هم لملوم، هم عباره عن
0: اي
1: شعب لملوم، هم
0: احسنت
1: بالاصل لملوم.
0: احسنت.
1: يعني ما عندهم،
0: اي
1: جاي من غير بلدان وصاروا شعب.
0: هسه شغلك ايش يراد له ويترتب؟ يراد له ضمير، اخلاق، شنو؟
1: والله راد لك قلب من حديد،
0: يراد لك قلبي والله.
1: راد لك صبر. ذاك اليوم انا حتى يعني ردت انجلو ذاك،
0: لا اسم الله عليه، اسم الله عليه.
1: مو انت واحد باسكل مشرد ما عنده شيء يخسره، على غفله شيء انا بدي تمشي انت بقطار بسرعه وشيء قدام القطار. يعني شلون تخلص من عنده اذا قتلت تتوقف؟
0: زين امريكا ليش ما تحتوي المشردين اللي موجودين؟ شنو ذابت هم تدور فصول امريكي شنو؟
1: لا هم يحبون حياه الشارع، هم يحبون حياه المخدرات،
0: هم يحبون يسوون مشاكل. اي
1: الحياه الكلبيه اريد اقولها مع احترام.
0: بلي اي الكلاب السائبه. صح انا سامعه هيك شيء. اي
1: عندهم مناطق راقيه وعندهم مناطق لا والله تعبانه.
0: طيب
1: يعني فالقطار يفوت بكل المناطق وتتعامل.
0: الله يكفيك شرهم يا رب ويامنك في غربتك من هالاشكال، وان شاء الله يعوضك بعمل اكثر استقرار واكثر مريح ويحفظك، وبلكي الامور تترتب هنا وترجعون بعد الى بلدكم.
1: والله يا شوف اكو سلبيات وايجابيات بكل مكان، ولا انا طولت عليك، بس نحن المشكله يعني هسه انا عندي اطفال. زين ترجع هناك مدارس، انت مثل ما قبل شيء تفضلين تحكين عن المدارس، زين المستشفى، زين مصدر الدخل، زين انت ترجع هناك شنو مصدر الدخل؟ يعني نحن ترى العيش بالخارج ترى مو من طيب خاطر، مجبور.
0: صحيح.
1: اقل يعني نحن شنو اللي يخليه مثلا هو هذا يصير ما اقول تعتبره وطنك، انت من الخدمات ابسط الخدمات تتوفر لك.
0: نعم.
1: نعوف ايش اسمه نحن قلنا سلبيات.
0: نعم.
1: يعني الكهرباء، المي، المدرسه، المستشفى، هاي الامور ما تكون متوفره.
0: نعم.
1: الدخل، مصدر الدخل، العمل، زين هي هاي اللي تخليك تبقى هنا.
0: نعم.
1: يعني زين يرجع هناك لا مصدر دخل، لا مستشفى، لا مدرسة، لا جو، لا كهرباء، لا زين. زين شيء مقابل شيء.
0: اي مع الأسف هو شوف ماكو حياة كاملة. هسه برا كل شيء متوفر، بس احتمال الـ القوانين تكون مجحفة او امان ماكو. احيانا تمشي بالشارع واحد دول الهيبس وما هيبس وإلى آخره، وممكن جرائم كلش يعني معدل الجريمة عالي جدا بالشارع الأمريكي. هنا ممكن أنت يقول لك أنت عشيرتك الأقربين يمك وناس، بس وبالتالي أنت شغلك قوة حصلة الـ يعني هاي شي يسموها اللملوميات اللي التمت على العراقي، سوء الخدمات إلى آخره، هواية أمور. مع ذلك يقول لك والله هو ذا بلدك أو بالخارج، المهم عندك فلوس، المهم تكون متمكن ماديا.
1: أوكي متمكن ماديا، بس وين الراحة؟ أنت تروح بس مثل الماكينة إلى أن توقع، تظل تشتغل وترجع تأكل وتنام ويادوب، مرات حتى ماكو وقت للنوم.
0: صحيح
1: يعني هي هاي حياتك إنه بس تأكل وتطلع شغل وترجع. هاي
0: إحنا كلنا هيجي ترى، كلنا هيجي، هذا هو زمنك صار هيك.
1: يعني والله العظيم اصعد بالقطار من فوق النهر بالجسر، ربع قوارب وناس تلعب بالمي، اقول انا قاعد بالكابينه طول 24 ساعه محصور وباع الناس.
0: تمام.
1: هم نفسهم اهل البلد عايشين.
0: اي
1: بس شو تسوي؟ مجبور.
0: الحمد لله على كل حال، المهم ان شاء الله ما تحتاج احد. ابو يزن يعني سعيد اسمع صوتك وحزينة لي لهذه الـ يعني الامور، وان شاء الله يعني تستطيع انه تدير امورك بشكل افضل، والله يكفيك شرهم باذن الله. الله يكفيك شرهم
1: ان شاء الله.
0: يسلمك ان شاء الله بالطريق، روحة رجعة، قطار، سكة حديد، ذول اهل الدراجات، غيرها، وإن شاء الله يحفظك ويحفظ العائلة. ونورتني أخوي الغالي، شكرا يا أبو يزن العزيز. هاي هم عندهم، هم يدورون فصول الأمريكان. شخو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح العافية.
2: تحياتي لك أخت بان وتحياتي للمخرج جميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله ومية هلا.
2: الله يخليك ويعني أتمنى لك التوفيق وصراحة يعني إحنا نفتخر بك كونك بنت الناصرية.
0: والله والنعم من ولايتنا وأهلنا وكل العراق ولايتي.
2: أكيد أكيد. الله يخليك.
0: من وياي؟
2: وياك أبو ملاك من الناصرية.
0: أبو ملاك؟
2: نعم من الناصرية.
0: والله والنعم. منين من الناصرية؟
2: من المركز مركز الناصرية.
0: إي والنعم منكم. حياك الله أبو ملاك.
2: الله يبارك.
0: شلون هالناصرية؟
2: والله يعني الحمد لله والشكر بس عندنا نقص بالخدمات. الدوام الموظفين القانون بثمانية بس هو ماكو بثمانية، ثمانية ونص. ما عندنا دائرة بثمانية تداوم.
0: صدق؟
2: والله العظيم ثمانية ونص. ومن يجون ما مو رأسا يباشرون بالمعاملات وهاي، لا يتريقون، لأن ما يتريق بالبيت.
0: بين ما يتريق، بين ما يتمغط، بين ما يشرب الشاي.
2: اي والله والله انا شوف انا يومي جاي اراجع الدوار بالناس.
0: اي
2: عندي شغل وايد.
0: نعم.
2: فدائما والله العظيم نروح مثلا تصير يعني الزحام يصير شلون الصفاف يعني واحد ورا الثاني.
0: صح.
2: نلزم من الساعة 7:30 وتحت الدوام.
0: بلي.
2: تروح تدخل تلقى الموظفين يتريقون، انتظر. زين انتظر ربع ساعة، زين من الزحام. زين هسه اليوم سووا عندنا بالناصرية سووا الدوام الساعة 1 الظهر يخلص بعد ما كنتين على مود الأجواء الحر.
0: اي لأن خلصوا.
2: خلي الدوام بالسبعة، زين المواطن شنو ذنبه؟
0: بالسبعة يعني أقول لك أبو ملاك بالسبعة. نعم. دوامهم هم ايش وقت ينامون؟ هم ينامون وجه الصبح. من الموبايل ولا
2: صحيح ينامون بالخمسة يقعدون.
0: اي
2: يقعدون بالسماء. هي مشكلة هي.
0: اي فما يقدر يداوم يا يعني مدى تشوفه يجي بثمانية ونص والمدراء يجون بالورا العشرة اصلا.
2: اي فعلا. أي. المدراء المسؤولين الاوائل يجون بالعشرة ويطلع بالوحدة. هي شوف خلينا قلت شغلة. احنا عندنا في الدوائر انا لاحظها شلون يعني واحد صاحب مضيف اليوم حضر المضيف وباكر راح صار عند الشغل صار عند مش يعني طبيعية جدا ولا يعني كان أكو قانون وكان ولا كأن أكو مثلا استماشين عليه كقانون دولة. والله ما أعرف شنو اللي يعني يفضي يعني مشكلة صراحة نعاني
0: يعني.
2: نعم أصلا.
0: أبو ملاك ما معناه أنه تشوف الوظائف في الناصرية تحديدا تحتاج لها التزام بوقت العمل؟
2: أكيد.
0: طيب
2: هي مو بالسرعة مو بالسرعة وايد دوار حتى أحتغل في بغداد 8:30 أنا جاي دوار في بغداد 8:30 يعني مو يعني وحتى المدارس.
0: نعم.
2: حتى المدارس درس ماكو إشكال بالثمانية بس ما المدرسين معلمين على شغل 8:15 يعني طالب يظل بالصف لحين ما يصير 8:15.
0: طيب
2: فاحنا عندنا مشاكل اخبار عندنا مشاكل على مستوى التدريس يعني التدريس عندنا فاشل جدا.
0: نعم.
2: الموظف اذا 8:30 ويتريق يصير 9:15 يعني نسب الدوام راح يصير فعندنا تردد الكهرباء فالبلد راجله فرمته صراحه من جديد.
0: نعم.
2: ف ايه فاحنا ان شاء الله اخي يتكلم على هناك على امريكا ولكن كل ما عندهم ناس يعني ما عندهم دين. احنا عندنا يعني دين المفروض تحل بالاخلاق تحل بالقانون الصحيح مع كل الاسف صراحه يعني احنا والله نعيش حياه يعني مأساويه خصوصا بالصيف لان الجو حار. الجو حار مو بس عندنا احنا كعراقيين الخليج كله الجو عندهم حار بس احنا بسبب الكهرباء يعني معقوله صار 23 سنه كهرباء ماكو ليش وين راح الفلوس؟ الفلوس باقت اللي كانوا يقعدون بالقنوات الفضائيه ويحكون عن الفساد هم طلعوا حراميين وكنا نعرفهم والله فلان وفلان وفلانه طلعوا كنا احنا نعرفهم حراميين بس ما حد كاشفهم كنا ننتظر الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم حتى واحد يكشف
0: سبحان الله.
2: كشفوا الحقيقة مالتهم، واتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هؤلاء الثانيين
0: إن شاء الله.
2: والحمد لله وشكر اللي كشف ذولا، اللي هو السيد رئيس الوزراء، اللي هو أيضا ابن مدينة الناصرية. فالناصرية الحمد لله وشكر يعني تنجب رجال وتنجب نساء
0: كل العراق، والنعم منه، والنعم من يعني بيت الزيدي وبيت الشيخ فالح. بس العراق كله أجاويد أبو ملاك، لكن إحنا اليوم مع تولي دولة رئيس الوزراء زمام الأمور تجرد عن هذه المحسوبيات وإلى آخره، يعني إنه فلان يعني آخرهم واحد من ضمن الإطار القول القبض عليه. على السياسي أن يتجرد من هذه الأمور، أمور القبلية، الأمور اللي مثلا هذا قرايبي وهذا وياي وهذا جاهدنا سوا وهذا ضربنا طلقات سوا وهذا ما أعرف شنو، وعلى هذا سوا هو ناهب الأول والتالي. فلما يتجرد يقدر يسيطر عليهم ونتخلص منهم واحد واحد يا أبو ملاك. هسه يطلع لنا واحد من الناصرية، يطلع لنا من السماوة، يطلع لنا من أربيل، منين ما كان. أنا قلتها والله من من من من قمة القهر اللي ملأ قلبي، يعني للأسف خلوا العراقي مستعد أن يضع يده بيد الشيطان للخلاص من هذه الثلة الفاسدة. فألف تحية لك يا أبو ملاك، وتحية للناصرية العظيمة الولادة بكل ما هو فيه خير للعراق، كل التقدير. فاصل.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، إن شاء الله الجيل ما يخسر ولا الجيل القادم، إن شاء الله الجيل القادم يصحى على على عراق يحافظ عليه ويطوره ويكون أحفادنا أو أولادنا يعني يعيشون الأمور اللي انحرمنا إحنا بسبب هالفاسدين الموجودين، انحرمنا من أن نعيشها. أزادنا صباحكم ورد وعافية، يسع صباحك. على الواتساب أيضا أم عمر، صباح الخير ستبان، حياك الله ستبان، صباح الأنوار، صباحك أنوار وسعادة حبيبتي. الأخ أبو محمد بعث لنا فويس، صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المستمعين وعلى المخرج والتادر.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا أكو تمثيلية أو مشهد للأستاذ إياد راضي، هو يجسد دور حرامي يطب على بيت مال نائب على أساس أنه يريد يبوقه، ففجأة يطب النائب، النائب شال وياه جنطة مليانة فلوس وديخابر، أو فجأة يظهر إياد راضي من وراء القنفة ويقوم يصيح يقول حرامي حرامي، يعني النائب حرامي أكثر من الحرامي اللي موجود بالمشهد، والبرلمان يأخذ الفلوس وينهزم. يعني مشهد عميق ويحكي اللي ذا يصير بالعراق.
0: لا وتنبأ،
1: الله يساعد العراق على هذا الشيء وإن شاء الله ينتهي بأقرب وقت. تحياتي لكم.
0: تحياتي لك أيضا أخونا العزيز، وبالفعل يعني بالفعل هو البرلماني دا ينهزم حتى ودا يعوف الفلوس الباقي هنيجي، بس ذنب على الفاضي، لا هو اللي استفاد من الفلوس ولا هو اللي باقي شريف محترم على قد المسؤولية. أحمد الياسري حياك الله ابن العم، صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على كافة المستمعين والمشاركين الكرام وعلى إدارة القناة. طبعا مع الأسف احنا دنشوف مسرحيات يعني حتى بهوليود مطالعة على السياسيين العراقيين، وأكيد لو خليت قلبت، بس يعني اللي دا يظهر قدامنا هم السيئين جدا السيئين
0: فعلا.
2: وأنا أعتقد بعد فترة من الزمن من نشوف سياسي أو نسمع بسياسي ويسألونا هذا شنو يشتغل، نقول أجل لكم الله هذا سياسي إذا ظل الوضع على هذا الحال.
0: نعم، يعني أني دا أتفرج صورهم شلون ألقوا القبض عليهم، بيوت بالحارثية، بيوت في مناطق تباوع لهذا كان منعم وعلى أعلى مستوى من المعيشة عايشين حتى يبوقك، يعني أنا أدلله حتى يبوقني، والله شنو جاي ويا الحزب الفلاني، حزب الفلاني شنو هذا مجاهد مناضلين، شفتوا النضال شي يسوي؟

ذاك همينة كان شلون مناضل وهمين يلهط الأول والتالي. هو ياهو اللي يجيك مناضل يعني هذا مشروع جاي أقشرك حالف والله العظيم، ياهو اللي يقول لك أنا مناضل وهذه وما أعرف شنو، هذا جاي مشروع يخليك هذا حالنا وأكثر بعد. لو ذني المناضلات اللي طلعن ما أدري منه، شو وقت ناضلتي بويا شنو؟ مو جتي مع القصور توراش معلمة أنتي وهي هي هلا هلا ببنا شاشو صرتي مناضلة يا مر بيطة. قعدي قعدي قعدي، ملفاتكم كلها موجودة بغداد وبالمحافظات، كذابات. وينك وين القضية الحسينية؟ وينك وين النضال؟ وينك وين التقوى؟ كلكم انتو جتوا تهوسولة، بيش ناضلتي يعني؟ ايش سويتي؟ اكلتي مثلنا انخالة طحين الحصة الانخالة؟ لو شنو؟ هواية من الناس أكثر يستخدمون

يستحقون أن يتولون هاي المناصب، دكاترة وعلماء، وحوربوا من من النظام السابق، من جميع فئات الشعب العراقي. ترى أكو تحديدا من منطقة النظام السابق أكو فطاحل دمرهم وقتلهم وهجرهم وإلى آخره. فهي مو قانون إنه فلانة هاي تجي باسم هذه. عموما الموضوع انكشف وجاي انتخابات جديدة. أنا كل ما أتذكر جاي انتخابات جديدة والله العظيم يعني أتشوق هالمرة، والله العظيم أتشوق. يعني أنتوا اللي دمرتوا حياتنا، اللي انتخبتوهم يا عملاء، يا ذيول، يا بايعين ضمائركم حتى تاكلون، يا أهل الماسترات، يا فضائيين، يا أهل النص دجاجة والكارتب الخمسة والبطانية، أنتوا اللي حشدتوا لهم أصوات وبعتوا ضمائركم، والناس من الجوع باعت أصواتها. ها وين عمك؟ وينها عمتك؟ شو راح تقول لله؟ إلا هو كل حرامي لم جوا ضفادع حرامية صغار، ذولا كلهم قطاع طرق، صعاليك، خريج سجون، خريجين سجون، يعني ماكو ذو هاي الطبقة البروليتارية، الطبقة الرثة، تمام؟ طبقة رثة. مو عيب الإنسان يكون فقير، لكن عيب أن يكون فقير وسيء الخلق وسارق وحرامي، مع أنه اللي يسرق أحيانا جوعان يسرق لرغيف خبز من حقد البشر وقلوبهم الغليظة، ما ينطي فيضطر أنه يبوقه حتى يأكل. انطي رغيف خل يأكل. لا ما أطي، لا روح خلاه يبوقه، صنع منا مجرم. أما هالأشكال هذه الموبوءة اللي لما وين ماكو حرامي حولها وأبو عصابات، وين ما كان مطيرشي يطفر سطوح، وين ما كان واحد يرقع بايسكلات وتايرات، وين ما واحد يضم الموس بحلقة، والمدقدقين واللي غيرهم وغيرهم، بعد الشريحة هاي تعرفوها، لما جابوا وانطوا سيارة وانطوا مسدس وانطوا تبريد وانطوا فلوس، وشاف الدولار، شاف المعجونيات، شاف الباجات، اخ باج يا بويا، قام مني يفوت على السيطرة، يطلع هيك، وين يطب للمطبخ يطلع الباج، يطب للحمام يطلع الباج. زين والله عرف ناس ما تطلع باجها، اقسم بذات الله ما يطلعون باجاتهم ويقفون بالتفتيش ومحترمين وما لهم علاقة، ما يحترمون هذا الشيء. اما سعيد لا، سعيد وين هو من التشع الى انه عنده باج وجنطة دبلوماسية، والحج يدزه جيب فلوس وودي فلوس. لا هو أقوى شيء عنده كان يشتري دخن مال طيور، والله أقوى شيء هاي، بايق فلوس تلقى بايق طيور صاحب، والله مو بقتهن ذني الحمرات ما أدري شو اسمهن، وتطفر سطوح جنت وتبوك جنك عتوي، هم العتوي يستحي، والله العتوي ترقع بش اسمه بعد ما يطبته عينك شلون تنكسر، والنوبة تريد تروح تصير سياسي مرافق السياسي وتمشي وياه وعلى اساس انت وهيك وتخزر بالعالم، تحمي من بويه؟ تحمي من؟ تحمي هذا من منو؟ من عندنا؟ من عندنا؟ ترى هذا يعني حرام نرتكب به ذنب، يعني مع انه قتله حلال، الفاسد والسارق
والمجرم، لهذول مجرمين وحتى ملفات إرهاب مشاركين بها. اليوم شنو الشيء اللي يستدعي انه السياسي عنده هالكم الهائل من المليارات؟ ما يعادل ميزانيات دول المن غير يمولون إرهاب وغيره ويمولون هاي الحركات اللي تهدد السلم المجتمعي وإلى آخره. كل محسوب وعدهم دراسة جدوى عن هذا الموضوع أحبابي. لا تتوقعون هذا يريد يأكلهن إلا يأكل بيهن تشريب. أمور أبعد من هيجي، الأمور أبعد من هيجي، والأيام القادمة راح تكشف كل شيء. على العموم صارت الساعة إلا ثلث، أنا عندي تعالوا نشوف أخبارهم شنو موجود بالجرايد. أحب أقرأ جرايد، فأسفة إذا يعني ما بيها أخبار حلوة، بس نحاول قدر الإمكان إنه نشوف شو دا يصير بالله، وين وصلوا الجماعة. عموما رح نطالع بعض العناوين الصباحية الموثقة في صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم، الصباح والمشرق، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 12 تموز 2026 في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح: تحركات لاستكمال حقوق ذوي الشهداء. يتحركوا مؤسسة الشهداء، تحركوا لو شفتوا الحديدة حامية. أبرز محاورها صندوق الطاقة والتنمية وجذب الاستثمارات وحصر السلاح. زيارة الزيدي شراكة جديدة بين بغداد وواشنطن. بغداد تتحرك لحماية الملاحة وتهدئة التوتر، وجدل بشأن شمول المتهمين بالفساد بقانون العفو. تأمين ممرات جوية بديلة لعبور الطائرات، وتنفذه أمانة بغداد على مساحة 4000 دونم. تقدم العمل في مشروع مدينة الصدر الجديدة. في الصفحات الداخلية من الصباح: أكد أن قوة العراق تكمن في تنوعه القومي والديني والثقافي. الزيدي يبدي استعداد الحكومة لدعم عودة المسيحيين. السيد عمار الحكيم يدعو إلى محاكمة علنية لكبار الفاسدين. نائب رئيس البرلمان يقود حملة كبرى لمكافحة زهرة النيل، وجدل بشأن شمول المتهمين بالفساد بقانون العفو العام. وافق على الخطة الزراعية الصيفية 2026 وتدوير عدد من مديري دوائر الصحة. مجلس الوزراء يقرر تقويض صلاحيات المجالس الوزارية. في الصفحات الأخرى من الصباح: الزيدي وجه بمتابعة تفاصيل مقتل الصياد نجم عبد الله. إضراب مرسى النقعة يرفع المطالب بحماية خور عبد الله. تنفيذ مبادرة المليون قطعة أرض سكنية في 3 محافظات. ورابطة الخريجين القدامى تطالب بتخصيص 150 ألف درجة وظيفية. مع قرب حلول موعد زيارة الأربعينية، إعادة فتح منفذ الشلامتش الحدودي بعد إنجاز تأهيله بالكامل. تخصيص الأراضي والتنقيب وشمول المؤنفلين. مؤسسة الشهداء تتحرك لمعالجة الملفات العالقة. النقل كبريات الشركات العالمية تفضل القضاء العراقي. تأمين ممرات جوية بديلة بالتنسيق مع دول الجوار. الرصافة الثالثة تستعد لإطلاق منصة أور الإلكترونية. والتربية: التحول الرقمي من أولويات البرنامج الوزاري. أيضا مستمعينا في الصباح: تطورات عربية إسلامية عن النهضة والغرب السياسي بمناسبة مرور 250 عاما على نشوء أمريكا. أكدوا انعكاسها إيجابا على جذب الاستثمارات والدعم المالي. اقتصاديون: اتساع المقبولية الدولية للعراق عقب صولة الفجر. العراق يصدر أكثر من مليون برميل نفط إلى أمريكا، وتداول أكثر من 6.6

تفاصيل حادثة مقتل الصياد نجم عبد الله. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يؤكد تعزيز التنسيق الأمني مع شرطة أحداث الرصافة لدعم الاستقرار في بغداد. مدير عام نفط ذي قار يوجه برفع الإنتاج وتسريع المشاريع وفق رؤية السيد وزير النفط. محافظ ميسان يتابع ميدانيا تأهيل منفذ الشيب ويشدد على الإسراء بإنجاز ساحات وقوف العجلات. مدير عام دائرة مدينة الطب يجري جولة ميدانية في مستشفى غازي الحريري للإطلاع على سير العمل والخدمات الصحية. التربية النيابية طباعة المناهج الدراسية ستكون داخل العراق حصراً. وزارة النقل تؤكد جاهزيتها لتنفيذ السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة ولتسهيل تفويج الزائرين. افتتاح المرحلة الأولى لتطوير منفذ الشلامجة بحضور حكومي ونيابي واسع. مع اشتداد الحر السبالت تختفي من بغداد. أين ذهبت السبالت؟ وكفاءة مينائية متصاعدة. أم قصر الشمالي يواصل استقبال السفن العملاقة بحمولات متنوعة وأبرزها معدات نفطية. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين، وبانجور يستمر إلى العاشرة.

0: صباح الخير يا أحبابي على اللايف. هاني الكناني أخوي العزيز وحسين أبو غدير أخوي الكريم وكل الأخوة اللي يتابعونا على البث المباشر. أما على الفويس حياك الله ليث.
1: وين؟ شلون خيتي وسام الغالي سلعين تبدي الوكلاء مدراء عمين مدراء اللي منا بس الزاد على السيدي لا وردة مال الله الله يحفظه إن شاء الله ويطلع المخوين اللي ذولا اللي شفناهم ستبان اللي دا شوفه يعني بالفجر دا شوفه والقرآن ست ميزان. ثانية مال خمس دول ستة إليش إن شاء الله يعلنون عليهن والفجر صارت هاي إن شاء الله ويا رب إن شاء الله خير يا ربي. يلا ستبان باي باي
0: باي باي
1: إن شاء الله
0: باي باي. أوكي تحياتي لك أبو يزن. عندك إضافة أبو دلة بعثنا فويس. أستاذ وسام
2: صباح الخير ستبان تحياتنا إليك والأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا
2: ستبان تدرين عندنا 400 برلماني إذا مو أكثر على 10 ملايين واحدهم يأخذ راتب زين اضربيها في 4

0: 400 ولا يحلون ولا يربطون، وكل مقضيها شاي وكذب. هذولا ألغي البرلمان، رجع نظام جمهوري وأنطي صلاحيات، ماكو واحد فوق القانون، لا رجع الإعدام، وأي واحد يثبت عليه سرقة الشعب المال العام أعدمه، أعدمه قدام العالم، يصير عبرة لمن اعتبر. تحياتنا لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: ألف تحية لك أبو دلة العزيز، ويعني ما أكثر الأماني حتى يتم التعامل ويا ذولا صراحة. كون هيجي وكون هيجي وكون هيجي وكون ثانية، خايفة من الكون مالتهم، مو خايفة بس مدام أكو قضاء فأحبابي نمشي وراء القضاء، ما بيدنا شيء ثاني. بالمناسبة هم مو 400 أبو دلة، هم 329 نائب، فهم أخو 400 يعني. إذا هم وهذولة 70 واحد زيدنا، يلا عيني، يلا ظلمناهم. زين، فارس من ألمانيا، صباح المحبة لمن اعتدنا منهم السؤال والاهتمام، ولمن يرسلون لنا دفء الكلمات وجمال الدعوات مع صباح، جعل الله مع كل صباح، جعل الله أيامهم عامرة بالسعادة والبركة والخير. ألف تحية لك أخونا الغالي، وصباح الفل عليك يا فارس. أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان الوردة، وصباح الورد كل المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. نصيحة جميلة، عيب تشوفك الناس حسيني والحسين يشوفك منافق وتاكل حرام. أي والله، هو مو عيب من الناس، عيب من رب العالمين، عيب من أبي عبد الله الحسين، عيب. مثل ما طلع ذاك اليوم زعطوط يقول ليش تحجون على المستشفى، مستشفى الإمام الكفيل، مو هاي باكر شو تقول لأبو فاضل بيوم الدين، تقول له حكيت على المستشفى مالتك، يلا تفضل. فد واحد صغير ما مفتهم شيء، مغذين عقله على فشي. يعني احنا لما ننتقد غلاء جهة معينة اسمها مثلا، اسمها فشي، اسمها تابع لي، أنا كلش ضد هاي الأمور اللي تسمى بأسماء مقدسة، أمور تجارية ما لها داعي. يعني بعدين الإمام يحاسبني لأنه أنا ما رحت مصة ودمي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هم الأئمة غير طلعوا بثورات جهاد ضد الظالمين واللي يأكلون حقوق الفقراء واللي يستغلون الدين في مصلحتهم، مصالحهم الشخصية. ليش معاوية ويزيد شنو؟ ذولا عباد الدنيا، ذولا ملذاتهم رادوا ياخذون السياسة إلهم على مودة، نفس هالنمايم هاي الموجودة، بس الأسماء والأزمان تختلف ولكن القضية واحدة. شوف كم حسين بينا، حاشا سيد الشهداء ما نوصل لشيء منه، ولكن انتو تخيلوا أكو هيك عقلية يقول لك لا هذا المحل لازم تشتري منه لأن هذا محل فلان عليه السلام، مكتوب اليافطة هيجي. شباشر شو تقول لي الإمام إذا ما تشتري من هذا المحل يبيع بطل الزاهب 10,000؟ ها؟ تخيلوا هيجي خلونا. فمن هال الشكول حمل حمول. نصيحة قرينا هالنصيحة، شكرا. مصطفى القيصر بعث لنا فويس.
2: يعني هسه تبان صباح الخير عليك يا مخرج، والله يا استفان الله يدربانك والله.
1: وين صوتك؟ وين مصطفى؟
2: شعبة الحكومة والله. ثاني شيء ذول يعني ما اعرف، المهم على كل الله يخلصنا منهم
1: ان شاء الله.
2: البارحه هذا اللي شالوها من بالليل،
1: اي
2: اخذوها من الحارثيه ما شاء الله. لا وين الحارثيه بشارع الزيتون، هو هذا قبيل يعني، هو قبيل قبل زمان صدام، وقال زمان صدام كان بالسائل وحرامي، عشان ما أقول أبو جيب حرامي هو واخوه اخوته وهاي يعني قاتلهم الجوع والفقر والهبري يعني نهبته نهب نهيبه كلها بالحارثيه وبيت الاخ بساحه قحطان وما ادري وين شنو يعني شنو الفلوس هاي اللي تبوقون يعني هذا نقول هذا نص حوت هو هذا الواحد مشو نص حوت هو اخوه مو حوت كامل
1: نعم
2: والله وعلى قولتي دي سانتي مال العفو العام لا تشكو اذا جبت وكمشيت وسويت وهو سوى لا
1: بعد عليهم العفو
2: العام خو قاعد وسكت شو ضحكون علينا ضحكون على نفسكم انتم والله يا عمي ما ادري ما اعرف ولا شيء يريدون من عندنا ما ادري تحياتي
1: الف تحيه لك شو العفو العام ما يتطبق على الاحكام البسيطة اللي الهسة بعض المحكومين اللي هم قضاياهم من ضمن العفو العام شو ما كملت إجراءاتهم ما طلعتوهم شو منتو صلى بصماخ الموضوع لا والنوبة الكتل تدور بكرامتهم يعني شتو عندكم كرامة يعني تستحون تخجلون عندكم مشاعر عندكم وجدان عندكم مخافة الله لو تردون أن نستقبلكم بباقات ورود أهلا السيد الحرامي شلونك سيادة النائب الحرامي شلونك والله انت جيتنا يعني جيتنا أنت رحمة رحمة والله العظيم يعني بوقك هذا دليل على حرصك على العراقي وحقوق الشهداء وحقوق الناس اللي مظلومين و صراحة ما نعرف شلون نقول لك إذا ما عندك شغل ممكن تتفضل ويانا تشرب فنجان قهوة بمكتب قاضي التحقيق في الجنائية العليا أو شو وقت تحب نجيك سيادة النائب إن شاء الله ما زعجناك أو أخذنا من وقتك ترخصنا من العائلة شوية عدنا نريد نشرب استكان شاي ويدخلون للبيت ويلقون البلوكات ما هيك يردون ماكو تفتح الثلاجة فلوس تفتح المجر فلوس تفتح تشيل الزولية جواها فلوس الطرقاعة اللي فتكم هي اللي فتكم الطرقاعة بس احنا ما عدنا فلوس شفتوا فلوسنا وين انت يلي من الصبح لليل تكد والشمس حاركتك حرق وتريد تجيبها منا تلضمها ويا هاي ومدى تلضم هل أشكال العفنة ماكلة فلوسك وفلوسي هذولة وبالمناسبة هم ذولة للحاظ والبخت واللي عدهم حتى حظ عدهم لعد هو من إجا من التشولة وإجا من الصعلة كمالته وصار لك سياسي ويحكم ويأمر وينهي ومعرف شنو هذا مو حظ ها؟ هاي مسألة حظوظ عيني بخت عيش ببخت موت ببخت مقرود يا المالك بخت ما عندك بخت لا احنا السياسيين صرنا ونفوت وياهم ولا احنا الحرامية صرنا ونفوت وياهم هيجي انت بس اللي كون اخترت انه تكون عراقي فقط تحمل هالجنسية اللي قوة ماخذها هم لو بيتهم يحولوها إلى الأماكن اللي يجوي منها يحولون هذا الشعب إلى ناس تابعين إلى دول هم جوي منها فإن شاء الله يعني القادم من الأيام الرؤوس الكبيرة تقطف ويتم محاكمتهم علنيا كما حدث في النظام السابق هذولا كمجرمين وإبادة جماعية ومقابر جماعية وإلى آخره ذولا همينة يعني موضوعهم موضوع جنائي موضوعهم هاي نهب المال العام والله أعلم شي يطلع وراهم ذولا حتى داخلين بالمخدرات بالمناسبة مخدرات وعصابات وحتى قتل والأيام راح تثبت ملفات تطلع لكم ملفاتهم ورقة ورقة والله العظيم وما كان ربك بظلام للعبيد نكتفي بهذا القدر من القهر يا أحباب نودعكم خير وسلامة مباشر إن شاء الله نلتقي بعد 7:30 وبنجور جديد. في الختام لكم حبي وتقديري بان الموسوي وبرفقة زميلي المخرج وسام ماجد، هنا راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني.
0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضي كلا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمان.

0: أحبك أحبك أحبك.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
6: الرشيد أفهم مع طول اليوم.
7: وجه القمر

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الو
1: انا بدي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

النهاية يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: ب ب صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: إيرادي أحد.
1: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
3: أنت الكبير
4: يا بعد روح
3: وهنيان نبيك.
4: الله يحفظك.
3: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد. نهاركم سعيد. ان شاء الله تكونون بخير دائما وابدا. اكيد راح نبلش وياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر. راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويانا بالاخراج ماكو. خلص مو خلص، خلصت صدق خلصت. اكيد ويانا بالاخراج عمار كامل. شكوش عندك بعد؟

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم وننسى اللي فات واللي مضى واللي صار واللي كذا والعوفة. عمار واحدة مجد بنفسها كلش طبيعي، يعني كلش أحب الناس اللي تحب روحها، يعني كلش أحب الناس اللي تحب روحها، بس ماكو داعي إنه يعني هذه تأثر علينا سلبيا، فاهمني؟ يعني تقدر تخلي هيدفون بإذانك وتسمع كل الأغاني اللي بيها تمجيد نفسك، بيها حب، لأنه كل ما تكبر تحلى. على أساس يعني؟ على أساس يعني؟ مدى أفتهم. عموماً خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا. أكيد اليوم عندي موضوع حلقة، سؤال يقول

السؤال يقول شوفوا من الأشياء اللي ممكن تكون هي يعني من الصغر ممكن تعقدنا، ممكن أنه تخلينا يعني هيك ممكن نفسيا في بعض الأحيان نكره الأشخاص الآخرين. يقولوا لي شلون، راح أقول لكم شلون. من كل صغار دائما ما يكون أكو مقارنة مثلا من قبل الأهل، وهذا طبعا خطأ هسه تعلمناه بعدين أنه قمنا يعني مثلا من صار عندنا أو يعني صار عندنا أطفال أو أولاد، دائما ما نقول أنه لا تقارنوهم مثلا بأولاد العم، لا تقارنوهم بالجيران، لا تقارنوهم بفلان آخر، ها شفت فلان، ها شفت كذا. أو مثلا تقارن أنت كأب، تقارن ابنك بشبابك، لأنه أكو

كل صراع وكذا وهاي الاشياء. فيقول لي انت لو كنت بشباب مثل هذا اللي يقول لي انت لو عايش بال شو يسموها بالحصار كان ما شفت كل، لو انت عايش بالحصار مثلا، هاي دائما ما نسمعها. فاليوم سؤالي لكم، تختاروا لي بين شغلتين يعني، وتقولوا شنو الموقف اللي صاير وياكم بخصوص هذا الموضوع. تختار بانك انت تقارن بابن عمك وابن الجيران وابن الخال وابن الكذا، لو تقارن بابوك ايام شبابه، ايش راح تختارون بالله؟ يعني تحسون المقارنه الاخف عليكم نفسيا، يعني هل تتقبل انك انت تقارن بابن العم وابن الخال وابن الكذا الاقارب دا احكي، لو تختار انك تقارن ب الوالد ويقعد لك الوالد يحكي لك على ايام شبابه ويقارنك يقول لك اني بعمرك كذا كذا كذا كذا، فشنو راح تختارون؟ طبعا فاهمين يعني شنو اقصد. راح تكون ارقامنا مفتوحه لكم حتى بالتالي اعرف اليوم شنو المقارنه اللي ممكن انت تقول اي والله ممكن اتقبلها، يعني ممكن تكون شويه يعني نفسيا علي بسيطه، فاهميني؟ أرقامنا راح تكون 0780211 4115 و0780211 6117 آسيسيل 0770 1145.

0: يلا عدنا اتصال اول ويانا. الو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مية هلا.
1: الله يرضى عليك اختي العزيزه.
0: حياك اهلا
1: وسهلا. انا هاي اول مره اتصل بك
0: عزيزي. مية هلا نورنا.
1: الله يرضى عليك. بالنسبه للموضوع
0: اي
1: انت تريدين تقارين بين الجيل السابق والجيل الحالي؟
0: لا انا دا احكي مقارنه الاباء في بعض الاحيان. انت سامع اكيد هاي الجمله؟ اكيد سامعها. انه انا بعز انا بشبابك كنت هيك اسوي، انا بشبابك كذا، انا هذه المقارنه اللي هي ممكن تكون حقيقيه، ممكن تكون في بعض الاحيان شويه زايده بها بارات عافيه يعني
1: مبالغات
0: عافيه.
1: هو دائما يكون الاب الدور شلون نقول البطولي امام الاولاد.
0: اي اوكي.
1: ما يريد يطلب نفسه تنكر على مود الابن، ما ينخذل من الاب.
0: بس مرات تنطي انعكاس غير صحيح على فكره.
1: لا هو مو كل شيء انعكاس يصير الطبع او التطبع.
0: ايه؟
1: هذا احنا قلنا بعيدين. لكن مرات الانسان ما يحس بهذا الشيء الا يكون يتزوج.
0: ايه؟
1: ويخلص.
0: صحيح.
1: ويحس يقول لك انا ابوي شان يحكي صحيح.
0: صحيح.
1: كان يحكي كلام صحيح.
0: ممكن انت تكررها هذه الحاله ويا اولادك وتقول له انا بشبابك كذا كذا كذا مثلا.
1: اي الانسان لابد ما يكون انا احكي شبابي وشباب ابوي.
0: صحيح.
1: ان كان الوالد هالشكل، ان كان جدكم هالشكل، ان كان هالشكل.
0: طيب.
1: لابد ما الانسان اللي يقتدي بابه او باهله.
0: طيب.
1: هذا يخليه قدوته.
0: طيب خلينا ناخذ هيك جانب شويه، يعني انه شو يسموها ما اعرف شلون نسميها، بس انت اليوم من قبل كنت مثلا الوالد يقارنك بشبابه وكذا، شنو كان تاثيره؟ يعني كنت تتاثر بالموضوع الضوج تقول والله يعني سوري من الجمله مثلا تقول له بابا انت وين كنت عايش واحنا وين عايشين او احنا وقتنا مختلف عنك، يعني كنت تتمرد على هذا الموضوع؟
1: انا بالنسبه لي يمكن اكون موضوع مختلف.
0: ايه؟
1: لان كان الحج الله يرحمه الصديق مو اب.
0: طيب.
1: صديق.
0: اي
1: زين متقبلين الموضوع ليش ابنه صديقنا ويانا انا كنا شلون نقول نشتغل بمكان واحد وهو ابونا شلون نقول استاذنا
0: زين
1: طبعنا نفس تطبعاته. انا ما اجي اطبع ابني على نفس تطبعي، لا ما اريد يكون تطبع، لا بالعكس
0: زين
1: انا انطيه حريه الراي لكن اقول له هذا الصح وهذا خطا، لان احنا سوينا هالشكل وسوينا هالشكل.
0: اكيد مو احنا بدنا ناخذ من جانب انه مو الكل يتقبل هذا الموضوع المقارنه، حتى لو كان بالوالد او حتى لو كان بالابن عم او ابن الخال. من تقول له مثلا ابن عمك اليوم مثلا نجح كذا كذا اخذ معدل وانت لا، او ابن عمك شوفه شلون ده يشتغل ويدرس وانت لا، هاي مقارنه في بعض الاحيان.
1: هذا موضوع ثاني اخيتنا العزيزه. هذا الموضوع من انا يقارنني بابن عمي يسوي وجهه مقارنه
0: مو نفس الشيء. نفس الشيء
1: ومرات شوف الاجتهادات وساحة الفراغ الإنسان يكون ما متيوحت لهاي الفرصة انتاحت لابن عمي أو أنا انتاحت لهاي الفرصة ابن عمي ما انتاحت لهاي الفرصة ما أقدر.
0: هي نفس المقارنات. أنا سوري أقاطعك بس هي نفس المقارنات. حتى الأب اليوم مثلا من يقعد ويا ابنه شي يقول له أنا كنت بعمرك أدرس وأشتغل مثلا، نفس المقارنة اللي أحكي.
1: لا مو أنا من أسوي له هالشكل قياس سابقا من يدرس ويشتغل ما قياس العيشة والوضع والامكانيه.
0: يعني انت ما تقول لاولادك هيك بصراحه؟
1: لا والله بصراحه لا والله.
0: يعني ما تقارن شبابك بشبابهم وتقول لهم انا كنت بعمرك كذا انا بعمرك كذا؟
1: انا قلت لك مثل ما كنت رحمت ابويا صديقي انا ثق بالله ما اريد اقول لك بس تروحون صوت عنا لا يعرفون من صوتي.
0: نعم
1: ثق بالله يمكن اقول لك اكثر من صديق لهم.
0: حلو.
1: زين انا اخوهم الصغير مرات اشياء ما اقول لهم انا صديقكم واخوكم الصغير.
0: طيب.
1: يبديها التفتافه وواحد حاط ايده بيد الله والصراحه بيناتنا واللي تريدونه يصير لكن طيب. حسب الموافقات والراي.
0: زين هسه بعيدا عن موضوع الشخصي انه انت واولادك وكذا، برايك انت كاب اليوم الاخف على على على الشاب انه يقارن بوالده ولا يقارن بمثلا يعني جيران اولاد عم اولاد خال؟
1: لا يقارن في شخصه هو شخصيته.
0: اوكي تمام وصلت الفكره. أنا كلش سعيده باتصالك ويانا، تحياتي لك نورتنا، شكرا على هذا النقاش الحلو.
1: يا مرحبا لي
0: شكرا الشرف. عيوني مع الف سلامه. باي باي. يلا عدنا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا وسام.
2: الو عبير مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
2: انا بيك عيوني والله بخير. كانت بخير صحه
0: وسلامه وسام. انت هم ما تنسويها ويا اخوتك انا متاكد يشبصن بالعشره مثلا اخوك الصغير وقلت له انا بعمرك كان يدزوني اروح اركض انا بعمر طبعا كله ما
2: انا طبعا الله يرحمه والده ويرحم والدته ما كان يقارني مثلا بشبابه او او او, أو واحد مثلا من عائلتنا او كذا. ما اتذكر انه فجر كان هيك، بينما اني ويا اخواني لا اقول لهم يعني مشيت بعمركم هيك يسوي يعني هيك يسوي.
0: زين ايش قد نسبه الصاحب بالكلام مالتك بصراحه وسام؟
2: الصح من يانا احيانا
0: يعني مثلا مرات
2: هيك يسوي
0: لا لا من تقول له مثلا انا بشبابك هيك وهيك يعني شويه تنطي يعني نفسك مثلا خلينا نقول عليها انه اكثر شي يسموها
2: حتى لو شيء كانت ما مقتنع بيه قبل ما تشيت بعمرهم
0: لا اصلا ما مسوي خلينا نقول او هيك يعني
2: ما مسوي يعني حتى ما اسوي يعني اجبار اسوي لان يعني كان اكو خوف و ويعني والدك فوق راسك فلازم اسوي هذا الشيء يعني حتى لو هو ما يدري بيه فاخاف انه هو يسمع ويدري.
0: ايش قد نسبه الصح بالحكي اللي تقوله اني بعمركم اني بشبابكم كذا اسوي 80% زين
2: 80%. وبالمناسبه انا ما اقدر اجبرهم او امرهم انه يطبقون كل شيء انا اريده
0: طبعا اكيد، بس هو انت لازم هاي مشكله اللسان يعني اكو اشياء في بعض الاحيان الام والاب والاولاد شوي من يكبرون يصيرون هم مسؤولين عن بيت. خلينا نفرض انه الاب توفى او الام توفت، هي لا اراديا اكو بعض الصفات تنتقل يعني انت ما يعني انت ما مخطط لها فاهمني يعني موضوعه هذا اللي احنا نسميه مثلا انه المقارنه هي لا اراديا تصير عندك فهمتني شلون يعني سالي بنتي مرات من اشوفها مثلا بعدها ما تمشي لا إرادي يعني بداخلي شو أقول ليش فلانة لفهم شنو قصدي هو مو
2: نعم.
0: يعني هو ما أعرف يعني بالإنسان هيجي هسا أنا مثلا صديقتي قبلي مثلا ولدت بتها هسا بتها ما شاء الله قاعد تمشي وأنا بتي بعدها يعني فاهمني شلون مرات هيجي بيني وبين نفسي أقول هسا يعني في ليش ما قاعد تمشي ليش مو مثل فلانة فاهمني يعني هي هاي لا إرادي يعني تجي عندك المقارنة
2: بالمناسبة يعني أكو شغلات أنا جوا أشوفهم وقتي أنا ماكو هذا الشيء بس ما أجبرهم إنه يسوون نفس الشغلات يعني أكو حتى مرة شغلات بسيطة أتذكر قبل واحد أول ما شوية صار شاب ويعني قلب شعره اللي يعني هيك شيء مثل التسريحة العادية بس شوية طولته والدي قام يحكي علي يعني مجرد شوية طولته لا سويت فد بيكي أو شيء هسه جيل هالوقت لا يعني فد يسوون في الشغلات أو فيكات خاصة إنه إخوان حلاقين
0: زين
2: أنا ما أجبرهم إنه تعالوا مثل ما كنت أنا لا يعني أنا أشوف يعني موديل وستايل إنه منتشر وما بي عيب أشوفه عادة أنا قابل وياهم لا إذا سووا شيء غريب ويجيب لهم النقد لا أنا هذا الشيء أمنحهم حتى لو كان أكو أشخاص مسوينه هم أمنحهم
0: أوكي برأيك
2: أنا أشوف شيء عادي لا طبيعي لا أسكت ما أعترض يعني هذا
0: بما الشيء. إنه أنت مريت بعز الشباب وتقول يعني ممكن إنه يعني مريت بهاي الأشياء أسألك سؤال الأخف تأثير نفسيا على الشاب المقابل إنه يقارن به مثلا خلينا نقول جوارينا وبيت عمه وبيت خاله لو لا يقارن بأبوه يعني أبوه يقارنه بنفسه يا هل الأسهل نفسيا برأيك
2: يمكن أنا ما راح أختار هيك وهيك أنا لو كنت أب راح أقارنه بشخص من عمره ومن جيله بس حتى لو كان صديقة أو شخص من أقارب
0: تحسها أقل نفسياً
2: يكونون ونفس الشم يعني يعني مو شيء قديم أو قبل كذا سنة لا بنفس الوقت حتى شنو حتى أحفزه يصير مثله
0: فاهم
2: لأن ظروفه بتكون متشابهة إنه لأن هو بنفس الوقت شنو ظروف ذاك نفس ظروفه كان ما قيسك ويا شخص قبل 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة 100% ظروفه كانت تختلف المادية والمعنوية وكل شيء كذا طبعا
0: طيب.
2: فأنا أفضل أقارنة وكان والدي الله يرحمه طبعا هم سواها كم مرة إنه ليش تموت لفلان اللي هو مثلا بنفس مدرستي أو جواني هو بعمري
0: طيب فهمتك أنا كلش أنا كلش أشكرك وسام نورتني شكرا لك هلا قلبي باي باي هلا والله أستاذ عمار الوردة ايش راح تقول له يا علي تقول له انا بايام شبابي عبير قاعد قبالي تحكي عليه بالذات مثلا يعني

0: يلا عنا اتصال أكيد. ألو ألو ألو ألو، راح الاتصال. طيب تحياتنا لكم مستمعينا أكيد. خلونا أعيد السؤال مرة ثانية لكم، بدنا نحكي عن باب المقارنة، من الأب يقارن بشبابه ويقول للابنه أنا بشبابي كذا، أو يقارنه مثلا بابن الجيران أو ابن العم أو ابن الخال. فبرأيكم اليوم يا هي اللي ممكن تأثر نفسيا بشكل إيجابي إيجابي على الشاب، انه يتقارن بوالده، من والده يقول له انا كنت بعد شبابي كذا، لو مني يقول له مثلا شايف ابن خالك شنو وين او شنو سوى، او شايف ابن عمك، او شايف ابن الجيران، او شايف الطالب اللي كان وياك بكذا مدرسه وين وانت وين. يا هو اللي تعتقدون هو اكثر ايجابيا تاثيره راح يكون ايجابي مو سلبي. مرات الشاب بما انه بعده بفتره المراهقه خلينا نقول، وهستوى يعني انه بدت الروح الشبابيه تشتغل عنده وكذا، فالاب مني يقول له هيجي في بعض الاحيان تجي انعكاس سلبي مو ايجابي، مني يقول له انا بشبابك كذا كذا كذا، فاهميني؟ يعني مو الكل يتاثر بالكلام ويقول اي والله خليني اصير مثل الابويا هاي، بعدين مني يكبر مثل ما قال مستمعنا الاول، مني يكبر ويصير عنده اطفال وكذا يتذكر كلام ابوه يقول اي والله لو سامع مثلا لو مسوي مثلا، فاهميني؟ بس هو بعده بالمراهقه شوية صعب انه ممكن يتقارن، يعني يحسها ضعف الشخصية، يعني انه المقابل دي ضعف من شخصيته من يقارن بالاخرين. احنا هسه الاطفال اذا تقول له مثلا شوف هذا ماخذ 10 من 10 وانت 9 من 10، يعني شوف الوجه انقلب، اذا ما زعل اذا ما يعني تتأثر نفسيته كلش. يلا عندنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
1: ممكن تشارك؟
0: اكيد عزيزي، اهلا وسهلا. من وياي؟
1: احمد.
0: احمد نصيلي الراديو بلا زحمه عليك.
1: نصي،
0: شكرا جزيلا. يلا احمد، شنو برايك ياهو اللي ممكن يكون له تاثير ايجابي؟
1: اول مره اشارك وياكم.
0: اهلا وسهلا، نورتنا
1: يا هلا بيك. انت تقارنين هذا الجيل ذاك الجيل؟ يعني
0: أنا ما دا أقارن عزيزي، أنا سؤالي واضح، برأيك اليوم أنت مريت بعز شبابك وبالتأكيد صارت عندك هذه موضوعة المقارنة، أكيد ضروري جدا أنه لو والدك لو مثلا أحد من أقاربك قال لك أنه أنت شفت فلان وين وصل وأنت وين، أو شفت أنا بعمرك أنا بشبابك أو بشبابي كنت أسوي كذا كذا وأنت قاعد مثلا، لازم تصير هاي المقارنة.
1: لا بس أنا ما أقارن ابني، ما أقارن يعني ابني افهم شغلات، اقول له من كنا احنا يعني بعمرك ما عندنا سياره ولا
0: اي، هاي مقارنه
1: رحم الله والدك،
0: هاي مقارنه من يوم تقول له انت من يجي يطلب من عندك سياره تقول له انا بعز شبابك كنت اروح من كذا منطقه لكذا منطقه مشي او بالباسكل، وانا كنت كان سيارات. انت لو عايش في فتره الحصار مثلا، هاي الجمله مال الابهات، لو عايش في فتره الحصار وشايف وكذا مثلا، فهاي مقارنة.
1: كبر ودخل كلية.
0: اي.
1: دخل جامعة قال لي ابوي اني اشوف اصدقائي عندهم سيارات، اشتريت سيارة، مو يعني اشتريت اخذت سيارة.
0: بس قبلها قلت له هذا الموضوع، قلت له انه انا بعز شباب يعني بعمري كان جيت اروح نفرات.
1: اكيد اكيد اكيد.
0: اذا مقارنة.
1: ورا سنة قال لي ابوي اريد ابدلها، قلت له عن شنو تبدلها؟ قال اريد احدث من عده، قلت له ابني انا اخذت لك سياره حديثه، لا تخلي حتى السياره القديمه اسحبها من عندك.
0: شفت؟
1: وهو ظل على ابنه مصاله، وفهم بعدين قال لي ابويا حتى الشيء كله صح.
0: وياك أنا صح، مو أنا قلت لك إحنا كنا مرينا بعز شبابنا من كنا نسمع مقارنات الآخرين، إلا إذا كان بنفس الشخص، إذا كانت الأم أو الأب، أو إذا كان بالابن العم وابن الخال كنا نتمرد نقول هذا جاي يحكون. بس بعدين من نكبر وتمر سنين وتمر أيام وتمر كذا نباوع نقول لا والله كلامهم كان صحيح، بس هاي بعد شنو؟ بعد ما تمر سنوات طويلة يعني، فاهمني؟ بعد ما يعني ما نخوض بالحياة ونشوف.
1: الحمد لله يعني. وقال لي حكيك ابويا كله صحيح، يعني انا ما قارنه لا بولد عمه ولا بولد خاله ولا كل شيء، هو تفوق عليهم حيل، هسه هم ولد اخويا يقارنون سجاد، يعني يصير حكي يقول مو طالعين مثل سجاد، لو طالعين هيك لو طالعين، عن هواي.
0: يعني انت هسه تقول اذا ممكن انا اريد اقارن فاقارن بنفسي مو اقارن بالاخرين، لانه هنا راح يكون تاثيره احسن على الطفل او على الشاب خلينا نقول عموما.
1: اي نعم نعم.
0: طيب عاشت ايدك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني.
1: شكرا.
0: شكرا، مع الف سلامه، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا ابو وفاء.
1: الله يخليك،
0: حياك.
1: تحياتي لحضرتك والمخرج والمستمعين.
0: مية هلا، نورت.
1: يعني بصراحه كلام حضرتك يمكن الاخ الكريم اول متصل ايضا اتوافق مع كل المتصل.
0: نعم.
1: يعني هو مرور الوقت سبحان الله اكو امور لانه المراحل العمريه تختلف من عمر العمر. اكو امور نحس بها. يعني اذكر انا فعلا الوالد الله يرحمه والوالده ايضا.
0: نعم.
1: كان يقارنوني بابن الجيران، ابناء الجيران. يعني عندنا جيران كانوا كلش قريبين جدا بيتهم علينا.
0: هم مشكله ذول الجيران اللي عايشين حياه برجوازيه، مشكله ذول.
1: كان يعني يعاملون اخوهم الاصغر من عندهم، عندهم اخو اخت، يعاملهم بعنايه ومحبه.
0: نعم.
1: يعني شنو احتياجات خاصه عندهم، عندهم شويه ظروف صحيه صعبه.
0: اوكي.
1: فيجاروهم. انا كان عندي اخوه اصغر من عندي، بصراحه انا متندم يعني كنت احاملهم بقسوه. مو طبعا مو اكرههم ولا كذا، بس شيء عادت مال الطفوله او مال المراهقه وكذا.
0: نعم.
1: يعني مرات مثلا ازوجهم او اضربهم او كذا او شيء. طبعا غلط يعني.
0: زين.
1: بصراحه تترك اثارها، مو بس انا اعتقد هواي، تترك اثارها الى مدى الحياه.
0: أوكي.
1: يبقى نوع من التحسف، نوع من عدم المحبه. هالامور يعني تبقى مع مرور الزمن.
0: نعم.
1: بس كلامه كان تماما صحيح.
0: اوكي. برايك انت التاثير الايجابي اللي راح ينطف شيء ايجابي مو سلبي، يعني اخف شويه على الشاب اللي
1: لا.
0: اللي يتقارن باولاد عمه والجوارين، لو اللي يجي الاب ويقارنه بنفسه ايام الشباب، يا هو اللي اخف برايك ايجابيا ينطي شويه يعني.
1: والله اذكر انا مره قبل حوالي 10 سنوات شفت مره كنت اشارك بذاعه، قلت معظم الحكي اللي يقولون اباء بصراحه غير صحيح.
0: نعم.
1: يقول لا احنا ممكن نزوجك اول بهذا، ومستحيل ماكو أول، يعني كان يمكن آخر الصف في الدرجات المدرسية.
0: نعم.
1: بصراحة مو بس أنا، مو بس وأعتقد 70% من الكلام غير صحيح. من يقول أنا يمكن صغير كنت أول وبطريقة مو أول.
0: طيب. أنا كلش أشكرك أبو وفاء، نورتني، شكرا اتصالك وياي عزيزي أنت. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. تقريبا أكثر الاتصالات اللي جتنا أنه ممكن أقارن بالأب أفضل مما أنه أقارن بابن الخال والعم، يعني تحس تأثيرها ممكن يكون شوية إيجابي. يلا عندنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك يا غالي؟
0: حياك، الحمد لله، أنت شلونك؟
2: الحمد لله، تبقى حماكو.
0: اي والله مجازة.
2: يلا ها هي
0: عيوني نورتني. يلا احكي لي يا هل اخاف برايك والله. ايجابيا تاثيره يعني ينطي شويه ايجابيه.
2: شوفي ست عبير، اني ما لحقت على والدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: اني اقارن الاشخاص بنفسي.
0: اوكي.
2: اي يعني اسمي مثلا اشوف احد او أولادي أو مثلا ولد أختي وكذا، أقول لهم أنا كنت بعمركم أسوي كذا وكذا وكذا. بس هذا الجيل ما يحب المقارنة، يضوج لك لا تقارني بالآخرين أو لا تقارني بشخص.
0: طيب. يعني انت ما عشت بهذه موضوع المقارنة حتى لو ما كان الأب، مثلا الأم كانت تقارنك تقول لك انه مثلا فلان بشبابه غير شيء.
2: اكيد اكيد. اي كانت تقول لي مثلا ليش ما تصير مثل ابن خالتك او ابن عمتك او جوارين.
0: كان تاثير ايجابي لو سلبي بحقيقه يعني، ما كنت تضوج.
2: تضوج
0: الضوج مو تاثير سلبي يعني. طيب انا كلش اشكرك محمد، نورت، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله.

0: يلا ناخذ اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: مرحب.
1: شلونكم فايز؟
0: اهلا. هلا والله. شلونك ابو هيلين؟ شنو اخبارك؟
1: والله على راس الحمد لله.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا ابو هيلين شو تقول؟
1: والله شو اقول، اول شيء ابي ارسل رساله سال عمار.
0: ايه تفضل.
1: صار 8 ايام على عيد ميلادي.
0: كافي بعد
1: في شهر.
0: كافي.
1: لا لا عايته بالعربي بالكردي وبعد عايده بالتركي.
0: يلا دي الله هاي ضيع اسبوع طبعا. يلا دي صلى تفضل.
1: شنو يومين انت؟
0: ها
1: عشان كلام
0: يومين يومين تحفظ بيهم ترجع تقول لنا يومين تحفظ. يلا تفضل. يلا يلا هسه
1: سلم عليه عمار ابي ناسن ينتن عمار ابي جيم جنون كتلوسون الله رازوسون. يلا خلص
0: هاي يلا خلص ما كنت موعده من مرخش يلا خلص. طيب
1: انت ما ادري شو ضوجين عيني
0: طبعا ضوج كافي. شنو هاي عيد ميلاد لو شنو خبصنا
1: صارت من ايام ابا مشغلكم ما تكبر تحلي.
0: اي شفته والله ما انت شفت شقولين شحتي
1: شقول عليك شقولين صوك.
0: ابو هيلين شو تقول انت برايك ياهو اللي اخف ايجابيا يعني تاثيره يكون ايجابي اكثر مقارنه الاب بنفسه بايام شبابه لو بالاولاد العم والخال والجوارين ذولا؟
1: والله بشيد الوالد حفظ الله ورعاه.
0: تحسها اخاف؟
1: اي طبعا خير وبركه يعني حتى من احنا صغار.
0: اي
1: يعني من كبرنا.
0: اي
1: انا سبقت بخطوه.
0: يعني مثلا قصدي اني بيوم اللي ابوك يقول لك فرضا انه انت يعني سوري مثلا سويت فشي قال لك انه اني بشبابي كنت كذا كذا كذا وين عنك انت واكو خلافك وهاي الامور يعني كنت مضوج هواي خلينا نقول بس اذا قال لك ابن عمك شفته شلون وصل وشلون صار او سوى كذا الضوج انا هذا دا احكي التاثير الايجابي الاقل
1: التاثير اي التاثير الايجابي الاول طبعا على الوالد يعني الاقل.
0: اوكي يعني كان انه عادي.
1: لا كانت هاي عكس الصير يعني احنا بين العمام والخالات يحكون بينا. يعني احنا الحمد لله على كنا شطار يعني طيب. كنا عقال هيك يعني مثلنا صغار كبرنا بس يعني لا مو عاقل بس شاطر
0: زين
1: هيك يعني الفكره. فالوالد بالعكس اثر ايجابي بحيث انا يعني شو خطوه سبقت بيها اشتريت عقار قبله.
0: طيب
1: عرفتي شلون؟

0: على الطفل خلينا نقول عموما او الشاب منو التأثير اقل؟ اثنيناتهم ما تتقبلهن ليش؟
1: يعني تأثيرها سجائية وخصوصا بالجواز.
0: زين
1: وانا ما يحضر اقارن نفسي.
0: يعني انت شخصيا بالنسبة لك تحس انه الاثنيناتهم هن ما لهن داعي انه اقارن بيهن؟
1: طبعا انا احب اقارن نفسي بنفسي.
0: طيب فهمتك. ها هي ولا يهمك عبود. تأثر سلبي. ايه اوكي. اني كلش اي قول
1: اقول ابوه
0: عيني
1: ما خافوكي.
0: لا اني مو اني اخابرك، اني بعثت رقمك لمكان يعني هم بعدين يتواصلون وياك، فاهمني؟ أنا كلش أشكرك، نورتنا، تحياتي لك. هلا والله، باي باي، شكراً.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا ما اعرف وين رحنا بيا عالم.
1: ها ايش تحكي؟
0: يلا شوف بالله
1: بس دقيقة
0: طلع جو وترجم لنا، انا ما اعرف ولا المستمعين يعرفون. تفضل ترجم لي، تفضل ترجم لي، يلا تفضل. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا
0: محمد شلونك؟ شلونك انت؟ ها شلونك زين؟ شنو اخبارك تمام؟
2: الله يسلمك يا رب.
0: يلا محمد احكي لي وقول لي. ها؟
2: الاغنيه؟
0: ايش بيها؟
2: ترجمت شعر؟
0: ايوه لا تفضل.
2: طبعا احبك مشتاق لك. قوي فنجي.
0: زين. طيب قل لي برأيك يا هل أخف تأثير إيجابي على الشاب حسب خبرتك أنت واللي مريت بي وحسب اللي شوفه، أنه يتقارن بالأب مني أبوي يقول له أنه إن أنا بعز شبابي بجدك جنس كذا كذا، لو يتقارن بالابن العم والخال والجيران؟ بالأب تحسها يعني أكو بيها إيجابية أكثر مما أنه يتقارن بال بابن الخال والعم؟
2: أكيد يعني يبقى زعم الأهل.
0: شلون؟
2: يعني يقول له يستدعم أكثر يعني الشغل الشبابي
0: يتأخذ
2: كذا أسأل نصر. إذا كان أب يعني أب حقيقي فعلا يعني رجل مع الكلمة شلون بين في المجتمع لحضور
0: علاقة
2: طيبة.
0: أوكي.
2: بس إذا الأب لا شوي يعني تعبان خلينا نقول عذرا هاي الكلمة ياخذ بعض الآباء.
0: طيب.
2: فالابن ما ياخذ عنده لا شخصية ولا يبني شخصية مثل شخصية أبوه. يعني يحاول إنه يلقي خارج بيته. وإحنا شايفين هواي حالات الابن تبعين يختلف تماما على العائلة كلها.
0: صحيح.
2: من يقول له مين يعني انت ماخذ شخصيتك شلون بعض الشخص؟ يقول له والله احد الاصدقاء طاني دعم طاني طاقه طاني شفت اسلوبه بالمجتمع حلو شفت اخلاقه بالمجتمع طيبه فحاولت اخذ من عده اصير او اصير احسن من عده.
0: تمام فهمتك. انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو. هلا والله عيوني انت باي باي حياك. يلا شنو عندنا اتصال؟ شعليك انت شعليك شعليك انا داوم بكيفي ما داوم بكيفي كيف يعني كيفي. يلا

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر. بالختام أقول لكم بأن المقارنة عمرها ما راح تصنع الشخص ناجح أبد، بالعكس ما راح تسرق ثقته بنفسه، لأن كل إنسان عنده ظروفه وعنده زمانه وعنده الطريقة الخاصة به. بدل ما تقارن ابنك بنفسك أنت، قارنه وقل له أنت البارحة شلون كنت واليوم شلون مثلا، يعني لو قارنه بنفسه لا تقارنه بالآخرين. وعلم النفس يقول بأن المقارنات المستمرة ما تصنع دافع بقدر ما تزرع شعور بعدم الكفاية. الكلمة اللي نقولها اليوم ممكن تبقى بذاكرة الشخص سنين، لهذا يمكن المقارنة نقولها بدافع التشجيع سوري، لكن الطرف الثاني يسمعها وكأنها تقول له أنت شخص غير مجدي أو غير كافي. فلهذا أحيانا كلمة بسيطة تهدم الثقة، وأكو كلمة تدعم وتبني إنسان. فبالتالي نختار الأشياء اللي نقارن بيها أو الأشخاص اللي نقارن بيها، والأفضل بعلم النفس يقول لك أنه أنت قارن الشخص بنفسه هو. مثلا نقول له العام أنت كنت أشطر من هاي السنة، قارنت بنفسه، ما قارنت بابن العام ولا قارنت بأيام شبابك يا بابا العزيز، أوكي، ولا بأيام الحصار. ما أدري ليش تشعدكم ويا موضوع هذا، يقول أنت لو كنت عايش بالحصار كان، أنت لو كنت عايش بالحصار مثلا. عموما تحياتي لك، اكيد تحياتي لك، تحياتي لكل مستمعينا اللي تواصلوا ويانا خلال الساعه اللي فاتت. اتمنى لكم يوم حلو جميل ان شاء الله، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعه واحده. باي باي.

0: الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: موسيقى وأكثر، الرشيد FM. الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الروح.
0: جديد

0: غدرتي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

0: تروح، حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
2: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
3: بعد شطايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: الإلكتروني @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.
5: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يانا أيضا من خلال الاتصال في حلقتنا لهذا اليوم. شلون أخباركم؟ أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله حياتنا جميلة، أمورنا طيبة وحلوة ولطيفة. أوكي، هي بداية هيك تصير دائما. في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق أريد أسألكم سؤال بصراحة، وهذا السؤال ورد في ذهني خلال الأيام الماضية. هسه احنا نشوف دائما عندنا هواية من الأشخاص اللي هم يعني عراقيين جميلين رائعين يحبون يعني يسافرون، يروحون مكانات يطشون، يعني هاي السوالف مالتهم حلوة. وأشوف دائما إلى أنه من خلال يعني بلدان طبعا كثيرة، هناك من يروح يكون ملتزم، يخاف، عنده حذر عالي، والله يخاف حتى ما حذر كذب، يخاف يخالف القانون، يخاف يعني هاي السوالف. ولكن في داخل البلد يشعر أنه هو بلده، فلذلك بما أنه هو بيته فعادي، هو ممكن يدب الزبالة، ممكن بالشارع طبعا، ممكن يخالف، ممكن يصيح على واحد، ممكن يعيط، ممكن يعيش الدور. أكو بيهم مثلا أشخاص قد ما يكون هنا وراء 50 سيارة وثلاثة حماية ستة يفتحون الباب، أو هو عايش الدور واللقطة، هناك تلقاه يعني كلش ما عنده هاي السوالف. مو عنده لي، بس هو لي ما تسمح له الظروف أن يتحكم بهذه الطريقة. على العموم، فسؤالي لكل المستمعين، هل تعتبر أو هل يعتبر هذا أنه أنا لي أنبيتي فأخذ راحتي وعند الغربة أعكس صورة من الإيجابية أنه أنا ملتزم وعيب وخاف يقولون عليه عراقي؟ لا، هو الموضوع عبارة عن خوف شديد من المخالفة، من أنه يسوي تفاصيل، وهنا أنا ما يخاف. لا، هاي ثلاثة يعني بعض العيد هنا حتى ندري بيكون أي واحد راح يخابر يقول ما أعرف شنو السؤال. أو الثالثة اللي هي أنه هو كشخص ربية أو تأقلمة أو عرفة إلى أنه اللي يسويه هنا صح، ولهناك هو فتشي صح، بس هو ما متعود يسوي، يعني هو متعود على الخربطة، بس من يروح يسافر يشوف العالم مرتبة ينعدي فيصير. فإذا عندنا ثلاثة، الأول اللي أنه هو خوفا على سمعتك عراقي، الثاني هو خوف كبير من القانون، لأنه قانون طبعا بالبلدان دي، شيء يخاف على سمعة العراقي، هنا يخاف على من القانون. الثالثة إلى أنه لا، هو يعتبر كل شيء صحيح يسوي هنا، أو ربي على أنه أساس هذا صح، ولكن هناك يتأقلم مع تربيتهم. يعني الأولى يخاف على بلده واسمه، والثاني يخاف من القانون، والثالثة يخاف يكون عبارة عن حالة مختلفة أو نشاز. ياها من عدهن، حتى نلقى تفسير لشخصية الفرد العراقي الذي حار فيه العلماء بأنه هو ليش يتصرف. يعني تلقى مثلا إذا يروح للعمرة للحج تلقى كلش ملتزم يسأل، وهاي هنا أنا مو يم الموضوع. الثانية مثلا تشوفه إذا راح مثلا بلد أوروبي دائما يخاف من القانون، شوف الشرطة قوم يرجفوك شي ما عنده، وهنا أنا مو يم الموضوع. أو الثالث لأنه هو طبيعته هيك، هو مخربط وعادي حياته طبيعية ما يهمه، فعادي هذا يسوي تصرف ذني التصرفات. او هو مثلا بالنسبه للطبيعي عادي، لان احنا عندنا مثلا سالفه يا بلش تذب بالشارع، يقول لك ايه موجود عامل نظافه شيء الزباله. زين تعج من سافر ما تذب بالشارع؟ لا، ما اخاف يغرموني. زين انت العدو نفسه، مو هنا احنا ما عندنا غرامه يعني. فاذا الحيره في الشخصيه العراقيه والفرد العراقي بها ثلاثه، الأول طبعا هذه المناسبة تأخذ على كثير من الأشياء. الأولى هي الخوف على سمعته، الثانية الخوف من القانون، الثالثة هو كل خوف طبعا لماكو شيء يدنه، الخوف أن يعتبر هو حالة نشاز، تمام. هاي ثلاثة أرد تختار لي واحدة من عدن حتى نفسر شخصية أو نحاول تفسير شخصية الفرد العراقي. طبعا نعرف إلى أن أغلب العراقيين تملكوا أيضا يعني عقارات أو أشياء عندهم في دول أخرى، فلذلك هو تلقى دائما حريص يدفع الفواتير، يدفعها وهنا ويما كل 4-5 فواتير تأمين، ما يدري شنو وضعه أصلا، ما عنده تأمين إحنا أو عندنا بس مو مفعل، بس ما يرخص سيارته، ما يروح يجدد السنوية، ينتظر لحد ما يبيع 5 سنين، يخالف عادي تضرب كاميرا مثلا، هاي بالنسبة له. مثلا التزامات الخاصة بالبيت عادي هو يتجاوز على شبكة توزيع المياه ويسحب ماطور ويخلي جيرانه ما يتعطش عادي، بينما برا ما يسويها. يعني هواي اكو تصرفات هنا تلقاه هو يسويها ويخالف القانون، لكن خارجا هو ما يخالف. هسه هل هذا عدم المخالفة هو خوفا على سمعة البلد او سمعتك عراقي، ام هو يخاف من القانون، ام انه هو ستقولي ثلاثة مجتمعات؟ لا، اريد واحدة من عندهم، لان واحدة هي اللي ترده بين، أو الثالثة هو يخاف أن يعتبر هو حالة نشاز. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-117. بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720-11-115 حبيبي محلق.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليك وعلى جميع مستمعين اذاعه الرشيد FM.
0: الله يحفظك يخليك. من وياي
1: المهندس ادم.
0: اهلا وسهلا بك، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك.
1: طبعا اتطرقت الى موضوع جدا مهم، وهاي المواضيع اتمنى دائما تطرقوا لها، لانه اولا يرفع من مستوى الوعي والمستوى الثقافي للمجتمع على الاقل ولو بنسبه قليله، ولكن ظهريه من تسمع الى هيك مواضيع اعتقد تاثيرها راح تكون كلش قوي على المجتمع.
0: والله اتمنى دائما تكون لها تاثير مباشر على الاقل. طيب حضرتك شنو رايك، شنو الفكره؟
1: والله اني على المستوى الشخصي بانه انا مثلت البلد في محفل دبلوماسي في فتره من الفترات، ولاول مره رحت سافرت الى دوله معينه. عراقيتي خاصه المجتمع العراقي مجتمع عاطفي، اول ما تطلع الى بلد معين راسا تلقى نفسك انت مجرد من الاسم، مجرد من الاسم الشخصي،
0: صح.
1: وتعتبر نفسك انت عراقي خلاص. فتقوم تتصرف

0: تحس نفسك انت شايل يعني لواء هذا البلد ورايح.
1: بالضبط بالضبط. وبالفعل هي هاي حقيقة اللي صار. ولكن تبقى النزعة الطفولية اللي بداخلنا، شايف نوبات مثلا إشارة مع المرور ورا ما تتعود، المال الوكوي أو المال اللي تعبر المشاة تقول، فتبقى مثلا ثانيتين. هاي ثانيتين أنا يعني من الذكر أضحك، هاي ثانيتين أوكي هي خلص وقفت السيارات، بين الوقف وقف السيارات وبين المرور تبقى ثانيتين تبقى الإشارة مال المشاة أحمر. فهاي النزعة العراقية
0: لازم
1: لازم، فكان تطلع عندي
0: أضحك على ما دخل عبر هالثقافة شو
1: يعني. لا لا فهاي النزعة كانت عندي يعني ومن عبر أضحك وين أقول شوف بعد النزعة العراقية بداخل
0: لازم تطلع
1: بس بالنتيجة أحترم يعني بينو أنا عراقي في هذا الموضوع يعني أمانة.
0: حلو اوكي. اذا خلينا نقول الاجابه هي الى انه جزء منعته اللي هي خوف على سمعه البلد كعراقي.
1: نعم
0: انه الواحد
1: نعم
0: يلتزم نعم بالقوانين خصوصا من يسافر الى بلدان اخرى. طيب انا ممنون منك مهندسنا، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا
0: وتحياتي لك يا ورد، ان شاء الله دائما تخابرنا. شكرا، هلا بك، باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو الرئيس،
0: هلا،
1: شو الامور؟
0: شلون الاخبار؟
1: يا ابي شو الخبر من الصباحيات؟
0: اي
1: فتحت التليفون هم واحد شايلين اليوم.
0: اي شويه اليوم ترتيبات
1: تقريبا جيرانك كله شويه
0: تقريبا. اي ما عندي جيران، جيراني كلهم زينين.
1: اي لا لا اي بس اقصد المنطقه يعني.
0: اي اي اي
1: اي بس شنو غير مهجوم وهجمي المنطقه ولا واصله ويدعي بيها واحنا وش اسمه
0: ايه.
1: بعد واحد هم هناك اسمه شو يسمونه سودي.
0: ايه شويه شويه شويه شويه شوي اصبر لها
1: رزاق رزاق عوج والفات
0: رجلي
1: سرطان
0: رجع مدي لحق بس اصبروا له شويه
1: بس خلي ياخذ فلوسه. قالوا شلون مو هذا مريض؟ قالوا ياخذ فلوسه وخليه يوني.
0: اي خطيه
1: والله يموت فيك. والله واحد يقول مو مريض.
0: ايوه
1: شلون تاخذوه؟
0: والله مرضت ايش اسمه هسه نحكي احنا على الهواء. المهم طيب سولف لي، شنو اللي يخلي الشخص العراقي او الفرد العراقي يلتزم؟ خوفه من القانون، خوفه من عراقيته، لو خوفه ان يعتبر حاله نشاز؟
1: مهم العراقيته ماكو اصلا، بس الخوف.
0: خوف من شنو؟
1: من القانون.
0: من القانون،
1: من الغرامه.
0: أي.
1: كل شيء تقول له غرامه.
0: اي
1: بأمه وابوه بس تقول له غرامه.
0: زين
1: بس الخوف هو اكثر شيء احنا عراقيين. بس الخوف تقول لي بلد وما ادري شنو كان هذول تعظوا صار ما ادري كم سنه كان قالوا للبلد بس جاهم الخوف.
0: صار احنا نحكي من يسافر من يروح بلد اخر، يعني من اروح بلد اخر تلقاه هواي يكون ملتزم. العراقي شوفه لا ملتزم، ومن اشاره المرور يلزم حتى من يسوق من هاي، يعني تلقاه الالتزام ما تتحسه عبالك. هو طبعا بالنسبه للبلد نفسه هو يعتبر طبيعي، بس هو تحسه اوفر، همي شوي اوفر بالموضوع. فهل هذا الالتزام هو نابع من خوفه من القانون والغرامه، لو خوفه من ان يقولون عليه عراقي؟ مثلا اخونا قبل شوي قال انا من رحت مثلت البلد كان الموضوع عندي يعني لا منه محسوب انا كعراقي وهاي، فلذلك ما احب اسوي فد مخالفه. اكو ناس تقول لك لا انا اخاف ان يعتبروني حاله نشاز، يباعون عليه العالم مثلا بعين نظره او نظره مو حلوه. فانت برايك هو التزام شنو
1: يعني حسب الشخص؟ اكو واحد يخاف، واكو مثل اخ مثقف يعكس بلده، واكو مثل رايح سياحه يقول لك انا رايح سياحه اروح اخلص فلوسي وارجع امد الغرامه. ابسط شيء هاي داخل العراق بدون ذكر اسمه.
0: تمام،
1: من تطلع تلقى الغرام بالباب، ما تطلع اذا ما تدفع.
0: اي صحيح.
1: يلتزم بيصير لو ما يلتزم؟
0: لا يلتزم 100%
1: من الخوف.
0: طيب اوكي
1: صحيح.
0: طيب إذا خلينا نقول التزام أو الخوف من القانون هو دائما يخليه إنه هو يجسر. طيب أبو زين تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك الوردة. شكرا، هلا بك، مع السلامة، باي باي.
2: عيشني جنة جنة هذا لا أحبه.

0: يلا أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617 وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا على الصفر على الواتساب 0720011415.
1: أحب أحب أحب كل شيء أحبه.

0: طيب أذكركم بموضوع حلقتنا أو يلا خلنا نأخذ اتصال. ألو ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا أهلا ومرحبا
1: أستاذ سلطان.
0: أي نعم تفضل.
1: أي
0: شلون أخبارك رياض؟
1: لا أنا رائد.
0: رائد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا. أنا صار لي 13 سنة بأمريكا وعجبني موضوع، كانت طبعا أتابعك يومية بس ما أتصل.
0: الله يحفظك أتشرف أنا.
1: الله يسلمك، مواضيعك كلش حلوة وهادفة.
0: الله يخليك، قل لي.
1: هذا الموضوع اللي دا تحكي عليه أنا فكرت به هواي وشفته هواي. بالعراق وقتها همنا أحيانا كنت ألتزم وأحيانا كنت ما ألتزم.
0: طيب
1: رحت للإمارات شفت الناس ملتزمين رغم أنه حرب ومثلنا. جيت لأمريكا بالبداية يعني يوم من الأيام أنا مسحت السيارة مالتي بكلينكس وذبيت لقيت يعني هو شخص من أهل البلد يعني ده يحشو وياي كأنه أنا متخلف، يقول لي أنت شنو يعني معناته من هيك تسوي أنت تلوث البيئة.
0: يابا
1: تلوث البيئة
0: زين.
1: ومن خلال متابعتي لأولادي لما هم بالمدارس وبالهذا هم يثقفوهم بالمدارس من البداية، يعني يتعلموها تعلوم يزغلهم
0: مركب جريمة.
1: فصرت رسالة التعليم التصوري. وقائد شغلة ثانية انت من ذب الزوالة هو نوع من التجارة للظلم تتلاقي.
0: طيب
1: يعني انت اذا يعني اللي شغل

0: هنا لما تروح تدور يعني اذا تشوف شيء عراقي بمكان يعني ما اعرف شلون اوصف لك حنينه كذا.
1: طيب انا اشكرك شكرا جزيلا وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا ممنون اتصالك. شكرا مع السلامه. اشوف هاي اللي حكيتها نقطه كلش مهمه بصراحه. طبعا هو بقى مناسبه بقى هذا لغز ان ليش عراقي بداخل العراق هو يقوم بكل مخالفات كلها وما يلتزم بالقانون وعنده يعني هاي هو يعتبرها انه فتشي نورمال من يسافر الى بلد معين تلقاه كلش ملتزم كلش يخاف عنده فيبقى عنده كتفاصيل احنا ما نعرفها. هل هو يخاف الان يعتبر حاله شاذه في المجتمع اللي هو بي من سافر او من عاش او هو خوفه من القوانين اللي هي في بعض الدول تكسر الظهر يعني، او الثالثه لانه هو لا يعتز بعراقيته ويقول لك انا ما اريد احد يجي بحكي على العراق. هسه لقينا يمكن ثلاث نماذج حكوها مستمعينا، خلينا نشوف البقيه شنو. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: الحمد لله على السلامه.
1: اهلا
2: ابو سلاطين الحبيب،
1: شلون اخبارك؟
2: الله يسلمك حبيبي ومشتاقين.
1: شلون امورك؟
2: والله الحمد لله ما
1: تحرك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبيبي
2: ابو سلاطين
1: عيني
2: بال 86
1: اي
2: سامعك مصطفى الحجيم
1: اي زين
2: بال 86 كنا بايطاليا
1: اي
2: فاول يعني طلع شلون كان يطلع بالسياره
1: صغار
2: فوالدي كان يدخن طلع باكيت سجائر اخر سجائر كان يشمر الباكيت
1: زين
2: يمكن شات راس من الباكيت
1: اوكي
2: والله يعني ما حسينا دقيقتين ثلاثه ابو دراج وراي
1: زين
2: والله احنا طلقنا
1: ايه
2: شان استلم لو بتعال ما قلت له صار دو اي ومت
1: المزله
2: مانيا والله
1: اي زين
2: هو يعني ضاف لي بوجهه
1: ايه
2: ما اسمع يعني
1: زين
2: أيه. بس احنا شنو العرب البشره مالتنا والشوارع
1: تختلف
2: اي ايه. ايه. صبر يجي كان يقول عربو
1: اي
2: قال سي عربو
1: اي
2: هم يقولون سي
1: بالايطالي سي يعني نعم اوكي يعني يس
2: سي سينيوري عربو
1: اي
2: قال له ها
1: ايه.
2: كان يقول الباكيت بعد الشمره
1: شنو
2: الباكيت بعد الشمره
1: ها الباكيت بعد الشمره اوكي
2: ايه ينفع يعني التزام مهمه شلون اقول لك يعني
1: يعني خليني اسمع اعتزازي بالوالد يعني خلينا هو شافنا الى انه اذا احنا بما انه عرب فاذا احنا مجتمع متعود على هاي السالفه وهذا جزء من سلبيتنا يعني هذا مو ايجابي فقال لك خلاص هذا اول مره خليني امشي لان هو متعود لان هو كشخص انه هو غير ملتزم بالقوانين وعافى بس هي طبعا تعتبر يعني مثلمه
2: فشله؟
1: اي فشله طبعا شنو؟ هاي آه الله ليش حكي بالايطالي بوقتها؟
2: اي انا عرفت ايش قال.
1: اه عرفت ايش قال افتهمته.
2: افتهمته لا مباشره.
1: زين وراها صار وراها منير هسه انتم كعائله هناك عشتوا، هسه صار وراها الالتزام هو انه لان انا عراقي وامثل جزء من المجتمع العراقي لو الالتزام لو خوفه من القوانين لو خوفه من انه اني ما اريد اكون حاله شاذه خصوصا انه يعني كان والدك يمثل جهه رسميه
2: والله يعني وراها التزام
1: ابو هو الالتزام كان شنو مثلا انتوا كاولاد شنو التزامكم على اساس شنو كان
2: مداتشيا
1: ايه
2: وابو ندى
1: عليه ابو ندى تحياتنا له يا ابو ندى
2: شناك صراحة لك
1: خبل في دول العين
2: يعني من ناحية الخوف أكثر شيء بالصراحة
1: خوف من شنو من القانون لو من
2: القانون
1: من القانون
2: إيه
1: إيه
2: وهنا بالصراحة يعني أكو فتح حالة بالعراق
1: إيه
2: وراح أطلعني
1: لا تفضل
2: يعني هواي وجزء التعمار بيها يعني المرور واقف بالتقاطع ما له شغلة بالإشارة
1: اي
2: حمراء خضراء صفراء ما له شغله
1: ايه.
2: وبعدين يعني شلون تبين انه هاي السيارات اللي دي يعبرها المرور والاشاره حمراء
1: ايه.
2: يعني كلها تنقف عليها غرامات
1: تتخالف
2: ايه. ايه زين يا الله هاي حمراء. لا لا ما كم شاء الله انا ارتب
1: شو ترتب قل غير احنا شو اسمه
2: زين زين
1: ليش ما تخليه اصلا على شعره؟ وبالعكس يعني كاشاره احنا نقوم يعني يصير نعيد تربيه وتهذيب انفسنا على اساس احترام القانون. بدليل اول مره تذكر قبل فتره يمكن قبل سنه من بدت الاشاره وقام يصير التزام بها، كنا قلنا نلتزم كنا التزمنا ونبقى واقفين وننتظر والعالم تدق هورنات. بالعكس قمنا نحكي على الشخص اللي دق هورن والاشاره حمراء وكانت الحياه ماشيه طبيعي يعني حلوه. بعدين هو المرور قام يحكي على انه او هم الاخوان في مديريه المرور العامه الى انه اكو اولويه وبالسير ورجل المرور ماله خاص. بعدين قام تطلع مخالفات يعني مرور ماشيين يعني مره اسعاف والله وراي ما وخرت هسه ما وخرت يعني نفسيا متاذي ما اقدر اوخر يعني لازم اوخر. وبالمرور يقول يطلع قلت له ولي اشاره علي من علي عليك لان انا ما عندي ثقه الى انه في حال طلعت ما راح تسجل عليه غرامه.
2: يعني من الأخير شعبنا إلا بقوة.
1: إذا يعني خوف من القانون هو اللي يخلي الإنسان يردع.
2: الدليل يعني بذاك الوقت كان المرور إذا يوقف أتحدى واحد يقدر يعبر أو يحكي
1: لا أحد جماعة
2: زين ينسحل الله وكيلك.
1: إيه
2: فما بالنسبة يعني حالة خاصة يعني نعم. ماكو مقارنة ويا شعب.
1: طيب اي أيوة والله سلام الى ابو ندى حياتي
2: ابو ندى حبيب
1: الله يخليك شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورنا الجميل تحياتي لك. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
3: شلونك استاذ سلطان؟
1: يحفظك يسلمك يخليك من وياي
3: غيث العبيدي.
1: اهلا وسهلا بك.
3: الله يحفظك.
1: الله يسلمك تفضل.
3: يعني استاذ يعني بخصوص الموضوع هو خليط يعني ما اقدر اقول لك حاله
1: الاكثر
3: يعني الاكثر هو الخوف يعني
1: من شنو الخوف هو كله خوف
3: من يعني لا لا خوف لا خوف من العقوبه يعني
1: من القانون
3: قانون قوي العقوبه القانون البر ما بيشغل عقوبه رادعه يعني العقوبه مثل ما قلت تكسر الطاقه يعني تلقى العراق اللي طالع سوا يعني هي البلد اللي هو بيه ترانزيت مناطق ثانيه صعبه يطلع من عنده يعني يتخربط كل اموره او جاي سياحه يقول لك انا ليش جاي سياحه يعني فشي رادع لي يعني مثل ما يقول ينغص علي او مقيم ممكن ينطرد
1: نعم
3: يعني هو العامل الاكبر المشترك بين يعني كل الخوف هو تجي البقيه تخاف على عراقيته يخاف على برستيجه قدام العالم هو اللي ما يخاف على عراقيته داخل العراق هذا يعني خلي يعني يروح لغير دوله يخاف على عراقيته شيء شاهد فيها يعني يعني يخاف على عراقيته هنا فهو الشيء الاكثر هو الخوف
1: خوف من القانون
3: كنت تتفق يعني لانه بر القانون ما بيشغل رادع الغرامه
1: لا ما بيه هو والقانون برا يعني تجيك ما لو ما دوين تروح ماكو ما بي هاني قرايب فلان اني من العائله والعشيره الفلانيه اني قرايب حج فلان شيخ فلان دكتور فلان ما بيها هاي ماكو هناك
3: انت قلت هسه احنا ليش احنا بنصرنا عندنا لان هو نفسه من نفس القانون مطبق القانون ما من على نفسه ممكن اي واحد
1: ممكن
3: ينزل يتابع لفلان
1: صحيح فلان جهه فلان شخص 100%
3: يعني ممكن بلوجر مع احترام
1: التسميه 100% طبعا
3: وهي صايره يعني
1: وبدليل احنا الحادثه المشهوره اللي احد البلوجرات متعاركت ويا ضابط طلعت سياسي من اجتماع هو قال انا شفت باجتماع وطلعت رحت للمركز اي فبالتالي يعني الوضع عندنا احنا قربان بدول عينه. طيب
3: فلذلك يعني هو يعني اللي محفز الاكبر او يعني جيز اكبر شيء يلزم هذا الموضوع هو قوه القانون
1: إيه.
3: تبقى النسب الاقل البقيه هي اللي خاف برستيجي او عراقي لكن الاكثر القانون الرادع
1: قانون صحيح 100%. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا تحياتي لك يا ورده. شكرا مع السلامه. الله يخليك يا رب. مع السلامه. ايه بالسر ما يخالف.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: هاي سلطان.
0: يا هلا
1: شلون الحبيب؟
0: شلون الاخبار حبيبي؟
1: السلامه
0: علاوي جميل الحمد لله يسلمك. شلون اخبارك حبيبي؟
1: ورده حبيبي انت
0: تسافين شنو سولف لي انت عشت تفصيلتين
1: تمام.
0: ايه
1: انا اضمن لك
0: ايه
1: ايش الناس وين اتصل المهندس وحد
0: ايه
1: العراقيه مع احتراماتي الناس الطيبه خوف الغرامه والقانون خارج اللي هو الرادع
0: الاول
1: الاول يعني هذا اسمه مو اول يعني عابر كان بسيط سلطاني داخل الخريطه بعد الاقليم
0: اي
1: اول ما يطلع
0: اي
1: اقامه
0: أي.
1: مثل بالاقامه
0: صحيح مو ملتقامه هسه هو جاي باو هسه هو جاي من بغداد الحد الاقامه دا يمشي 160 170 بس يعبر الاقامه 100 لان يعرف اكو كاميرات
1: بس يعبر الاقامه
0: بس عبرها
1: شي مثل الف صوت ما يدق بادب يتعامل بمكان سياحي مطعم ما يعلى مثل الساعه يرجع من الاقليم اللي هو داخل الخريطه مع الفرق كركوك صوت عالي
0: ايه بالضبط صدق والله
1: شاطي باطي
0: صح
1: ينطبق على من عاد التقييم ينطبق على المكان كله برا من يطلع غرامه تعور
0: اي
1: ومن اليافا قبل ما
0: صحيح
1: يعني ما في مجال يعني كل شيء ما وانا شفت رئيس برلمان بأرسل يمشي بغداد يعني ورجله ما
0: زين
1: داخل شفته يتمشى بالمول ويا نفر واحد وما حد شلونك
0: ايه
1: هو ناب بغداد تقول له وينك وشلونك الناس التجري والحار والوضعيه يعني فما حد راح يقول له هم اصلا جاني روحوا الارتاح خيط الارقام الدور لذلك الله سبحانه وتعالى ما شفت بحاويه ما زبت
0: ايه والله هنا علاوي هنا الحلال يعني تحطهم بالبيت بالكنتور وهاي ويومية باوحن تخاف عليهن
1: صحيح الحبيب صحيح
0: لأن يكون دائما عندك هاي الخوفة بس بالتالي إن يعني مصير أصحابها إن شاء الله يكون أماكن تخزينها وإن شاء الله يعني إذا نشوف همسينا صار الله طالع عمره ونشوف علماء ما مطين عمره ونشوف إنه نموت مرتين
1: وتعلمنا من نزرة
0: الماضية هم يكون هم يتعلمون
1: احنا تعلمنا وما يتعلم
0: بس يعني للأسف
1: الله يمده
0: ايه يمده بالعمر
1: اخلاق
0: الاخلاق
1: صحتهم صفر يمشي ويتلفت
0: صحيح والله هاي بفلوس هاي ما يمشي يتلفت انت اليوم تفوت يعني بزودك وبطولك لا هاي بس هاي بس هاي مت مت يعني تثمن بفلوس
1: هاي نعمة من الله
0: اي نعمة من الله الحمد لله
1: والأهل
0: اي والله
1: الله يحفظك
0: طيب تحياتي لك علاوي ها حبيبي
1: هو يعني خوف
0: خوف
1: خوف
0: طيب
1: العربية احترام للعراقيين
0: لا طبعا هو الاحترام للجميع بس احنا يعني اذا نشوف انا بصراحة اوصل على العلة ان شاء الله نقدر نوصل لها اليوم
1: بإذن الله. إن شاء الله حبيبي.
0: تحياتي لك علاوي حبيب قلبي. شكرا جزيلا اتصالك. هلا وحب باي باي. ناخذ اتصال. الو.
2: مرحبا.
0: الله أهلين. هاي. شلون الأخبار؟
2: الحمد لله انت شلونك؟
0: شلون أمورك؟
2: والله بخير الله يسلمك ويسر عليك.
0: الله يسعد عليك العافية. سولف.
2: جاي سولف.
0: والله جاي نسولف. ليش اليوم الفرد العراقي؟ وطبعا هسه يمكن علاوي هم ذكرنا بنموذج فرد عراقي تلقاه اليوم ان يسافر اي بلد اجنبي عربي اوروبي عادي يسافر او يروح لاقليم كردستان اول ما يبدي هناك دائما تلقاه عمليه التعامل مع القانون مع التفاصيل لا يذب زباله بالقاع يمشي من يوم خطوط العبور يلتزم بالكاميرا اذا طبعا تملك هناك تلقاه اول باول فواتيره ولكن هذا الموضوع طبعا معكوس هنا تماما، ما موجود كل اللي حكيته أنا، خلينا نقول ضده أو عكسه سوري. فهل هذا هو عبارة عن خوفة من أن يساء لبلد العراق، يعني هاي أنه أنا عراقي وما أريد أحد يحكي علينا؟ لو خوفة من القوانين، لو خوفة من كلمة محلاها شاهل والبرستيجة، أنه أنا خلاص ما أريد أكون حالة شاذة. فأيهما من ذن الثلاثة هو الرادع إلى أنه هو يكون بهاي الشخصية برا وهو بداخل بلده شخصية ثانية؟
2: والله استاذ سلطان انت كل اللي ذكرتها ممكن صحيحات، بس ممكن اكو في التفصيله انه العراقي يتاثر بالبيئه،
0: يتاثر بالبيئه
2: اي يتاثر باي بيئه هو يختلط بها. يعني انا ما اعرف، يعني هذا رايي الشخصي يعني
0: طبعا 100%
2: صحيح. زين فممكن انه هو يشوف البلد ماشي على هذا السياق خلص هو يكون ضمن هاي المنظومه يعني. زين هنا انا فوضى وعادي.
0: هو هسه حكينا حتى على سالفه مثلا الاقليم، هو قلت انا سيجي هو من بغداد كابس لها لا كاميرا لا دنيا ماشي بس يعبر السيطره،
2: بس يعبر كركوك الله وكيلك، بس يعبر كركوك،
0: بس يعبر كركوك هاي اذا طبعا لا اذا عبر الاقامه 100 ما يعبرها 99 98
2: من التن كوبري وتصرف بعد خلص امور طيبه
0: بالضبط. بداخل بداخل الاقليم همين باوع الكاميرات
2: الشارع بالمحيط استاذ سلطان صدقني، لان تدري شنو هناك يعني هسه هنا احنا عندنا اكو هاي انه الشارع ومن الشارع اكو شيء يعني يعني مدخل اخر على شارع اخر. احنا هنا ينسد على طول
0: اي صح،
2: هنا ينسد يعني هسه انت ماشي بهذا الشارع واكو دخلت فوتني على هذا الشارع ثاني هسه قبل شويه يعني بالطريق صارت وياي بالتقاطع مع رئاسة الوزراء
0: نعم
2: بالخبرة. زين فهذا الشارع انسد يابا، خليني اريد اروح اني مثلا على القادسيه سدوا علينا. زين وهي هاي الناس هي هيك يعني هو يقدر يصف ورا السيارات الصافه بالاشاره زين بس هو لا اجى من هنا وسد علينا الشارع، وهاي الخطيه اللي يريد يفوت على القادسيه يظل ينتظر لحد ما تفتح الاشاره
0: على مود يطلع على القادسيه.
2: هناك على سبيل المثال انت اختاريت الاقليم لا هناك هذا ما ينسد،
0: ما ينسد هي عافية
2: لا ما ينسد، واذا انسد انت باللاوعي مالتك يجوز يعني متعود على الفوضى هنا بغداد ما تتخيل كمية الهورنات اللي تجيك خجلك من من نفسك يعني
0: بالضبط. زين حتى المرور يعني ينتبه ولو هم قليل يشوف مرور بالشارع اصلا،
2: مرور قليلين هم بالشارع بس الشارع يعني هي المنظومة مال حركة المرور كلها رايحة بهذا الاتجاه الناس ماشية صحيح فبالتالي انه انت تنجبر تمشي صحيح، مو بالضرورة انه انت انسان منظم يعني زين بس هي المنظومة هي تمشيك،
0: منظومة هي تمشيك صحيح. فإذا خلينا نقول هو خوفه من القانون أكثر لأنه يعتبر نفسه أنه مخالف، أنه يخاف على الغرامة ويخاف.
2: والله يا أخي صدقني أكو ناس يعني يقول لك يلا يا سي 50,000
0: إي
2: صدقني
0: إيه بس تدري أكو سالفة مثلا هسه هنا
2: الخمسة نفسه يعني
0: هنا 25,000 عادية بس ما أعرف ليش برا إذا كان معادل إلها 25,000 تصير كارثة.
2: مو خايف يعني هو راح يروح للمجهول، هنا أنا يعرف يعرف وين وين تبعاته وين تريد توصل يعني بس هناك ما يعرف ايش راح
0: ما يدري يعني. صح
2: ما يعرف
0: حلو تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك
2: والله
0: كذا. باي باي لك، مع السلامه. تفضل ناخذ اتصال. الو الو طقون طقون
3: يا الله
0: يا الله
3: يا الله
0: يا الله يا الله يا الله، اهلا وسهلا.
3: احكيك بالتركي باللبناني؟
0: لا لا اسال منير.
3: منير بعد ما مختفي
0: اي شويه
3: عال ونشط.
0: لا لا رجل عنده التزامات شويه همين
3: محاضرات
0: ايه ربنا داخذها من عندنا.
3: هو تعرف على ابو ندى
0: ايه ابو ندى اخذنا من عندنا
3: وضعيته خربت
0: اي والله.
3: انصحك بالفاصل تسمع الفويد المحول اللي هو دزه
0: هسه اسمعوا نطلع. شنو الفكره بلال؟
3: والله بالسلاطين من وجهه نظري المتواضعه الفرد العراقي مثل المي
0: زين،
3: ويا الحار يصير حار ويا البارد يصير بارد شلون
0: زين
3: يعني مثل ما قال اخ حسام المختفي ما ادري متكبر علينا والله ما ادري الخباطه
0: ب 12 مليار تجي اخبار تجي ب 12 حتى هو من بدا بيها ماكو تحسها اختفت
3: هم الله شاليده من عنده
0: ايوه
3: من بدا بالمشروع
0: صح استاذ علي والله يسلمه. زين
3: ابو السلاطين يعني حسان بالنسبه لي مثلا من اطلع سواء للشمال او خارج العراق اطبع راسا شلون المي راسا اخذ اطباع الشارع وصفات الشارع
0: يعني نفس حكايه حسام هسه انه خلاص يتاثر بالبيئه
3: صح راسا يتاثر هنا انا اذا انا التزم اصير انا حاله شاذه
0: اوكي
3: خاصه ببغداد من مثلا واحد بالشارع التزم العالم كلها تبوع عليه تبوع عليه انه هذا شاذ هذا يعني ايش معنى احنا كليتنا نخالف وهذا ما نخالف فهو يقول لك انا حالي حال العبريه هم خله خالف يعني هنا غياب القانون يعني منطقتين ببغداد بس اللي شفت فيها المرور المرور حقيقي يعني مع احتراماتي وتقدير مديريه المرور المنصور وزيونه بس
0: أي.
3: يعني هسه التقاطع مع الملعب الشعب اتحدى اي واحد يضرب التقاطع مع الملعب الشعب
0: صحيح
3: ذاك اليوم يعني حش سامع واحد يلعب خشمه يعطينا مخالفه
0: يابه
3: التقاطع مع الملعب الشعب والله العظيم مخيل يلعب خشمه عشان يشتغل بوجه الفلاش
0: زين
3: اللي ميل بس حزام فلاش اللي ميل اللي هذا هم يسمون المقود اللي ميل جمل السيارة 10 و10 فلاش راسا بغرامه فكلها ان هسه يعني شلون نقول لك من الجاهل نقول للدكتور لما يوصل التقاطع ملعب الشعب يلبس حزام يقعد يعني قعدته تصير عدله للسيارين لازمه بيديه اثنين ليش؟ يخاف من من الكاميرا يخاف من الفلاش يخاف من القانون ليش يعني مثلا لو باقي التقاطعات
0: اذا هو يخاف من الغرامه اكثر مما يخاف من تطبيقها او من تطبيق بالضبط. القانون
3: هسه انت بس يعبر مثلا رايح باتجاه ساحة الحمزة او عابر للمستشفى الشيخ زايد ونزع الحزام هو عاد يسر
0: صح
3: ونزع الحزام ورجع عوج نفسه ولزم الاستيرين بتأكيد
0: صحيح
3: ايش معنى بالتقاطع مع زيونة انت تحترم القانون
0: بس ملتزم
3: تقاطع زيونة تخالف القانون
0: اي
3: الخوف من الغرامة ولا مو لا ما خاف من القانون يعني ولو خاف من القانون كان بكل الشوارع طبقه
0: هو يبدي طبعا يكون ملتزم بكل الشوارع على قولتك صحيح
3: اي بس بهاي النقطة انه انا لا اخاف والتزم واحترم نفسي واقعد عدل حتى ما تجيني 25000 يعني هي 50 بس سماحة 72 ساعة 25000
0: اي طبعا انت نحكي احنا بداخل العراق انا احكي عن خارج العراق الخوف يصير مضاعف
3: لا خارج العراق هو غصب ما عليه يشوف القانون يشوف الالتزام بعينه والحالة هو اوتوماتيك اوتوماتيك يعني سيستم روحه
0: صحيح.
3: يعني شلون يقول يصير ملتزم ويحترم القانون ويحترم الشارع
0: صحيح طيب
3: واللي هو حسام خوف من المجهول
0: هو خوف يعني بالضبط اي هو عنده هذا المجهول اللي هو ما يدري شنو اصلا
3: اوكي تغرمت بربيل بالسيطره حجه السياره تدفع المخالفه تطلع بينما دام سواء رحت لعمان او سوريا او تركيا ما تعرف شو راح يصير وراها
0: صحيح
3: حجوني يسحبون جوال
0: بدليل انا شفت مره فيديو بالتيك توك لشباب هم من اهل البصره يمكن اعتقد خالفه وسحبوا السياره وبقوا 4 ايام والنوب الخامس يلا وبعدين صعدوا السادس محكمه فشغله طويله بتركيا كانوا
3: يعني جرجره
0: مثل
3: مره انه الطريق يعني بغداد لاسطنبول ما يعني انا ما اعرف عن عدات سرعه وهي سوالف الله شاهد بالسيطره مال الدخول مال اسطنبول الجانب البري عربه تنزل قدامك تنزل جد غرامتك لو مليار تدفعها مليار يلا تنفتح العربه
0: يابا
3: والله كم اشاره ضارب وما يحسب لك يعني انا قلت لكم مره ضربت سرعه 121 دفعت 121 ليره على كل اشاره ضاربه
0: زي الله
3: تخيل تخيل يعني على عداد السرعه يحسب لك يعني كم اشاره تضارب وقتها 1200 ما اعرف ايش قد يعني نزل المترجم بفحل وطلعني هاي لو هنا اعطي 200 دولار وفي مال لا
0: وتفضل سالفه
3: وتفضل سالفه والوراها مسحت اللقاء البس حزام الله وكيلك مسحت اللقاء بعدنا ما طالعين انا لابس حزام وطالع
0: طيب
3: فقلت لك هناك خوف من المجهول البرة والجو لا ب 25 وفي مال لا
0: حلو طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا تسلم حبيبي يا اهلا بك مع السلامة باي طيب خلينا ناخذ ويانا فاصل مو وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: سهلة. إعلن.
3: إعلن. إعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح. 91.5
4: Our Sheep

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعينا، طبعا رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق. وسؤالي، لانه احنا كنا كاشخاص لما نسافر نروح بلدان وشفنا العالم اللي قدامنا، دائما عندهم سالفه الى انه الالتزام منه لا يذب عفوا زباله بالشارع، يلتزم من منطقه العبور، يلتزم بالاشاره الضوئيه، تلقى حتى شوي طبعا الا موضوع واحد ما يلتزموا به اللي هو صوت العالي، يبقوا صوتهم عالي ما اعرف هم يصيحون وهاي لازم فلان محمد لازم هاي، بس باقي الاشياء هم ملتزمين. لما يكون اذا يسافر دوله عربيه اوروبيه يعني اجنبيه، لكن في داخل العراق هذا الموضوع كله مضروب عرض الحائط. فبرايك هل السبب هو الخوف على موضوع عراقيته واعتزازه بعراقيته، انه لا يقولون هذا عراقي وهيجي، او هو خوف من القوانين والغرامة، أو هو خوف على برستيجه أنه هو كشخص حتى لا يباعن عليه بنظرة يعني أقل مستوى؟ فشنو اللي من ذني؟ وأرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617، وأيضا على الواتساب 0720111415. خلنا نأخذ يعني اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مشتاقين.
0: الله يخليك. داعش وخ، شلون الأخبار؟
1: إيش أخبارك حبيبي؟
0: شلون أمورك؟
1: بدول عمرك.
0: الله يخليك.
1: كذا تعاملني لو تريد الصدق لو تشذب.
0: صدق أريداني.
1: صدق كنت أدري بيك والله.
0: إيه.
1: الغرامة.
0: الغرامة.
1: إيه. حسب أربي الشغلة الجديدة صارت.
0: إيه.
1: بس تضرب إشاير. تضرب هاي. وراح تجي المرة الثانية. راح يلزمونك بالسيطرة. وتاخذ دخول يمال السيارة. يقول لك ما يعطيك هذا، ما تروح تجيب لنا تصفير بيها. شغلتنا شغلة غرامات.
0: ها.
1: اي لا شغلة بريستيج ولا سيكة ولا هذا. شغلة غرامات، تخاف من الفلوس لا أكثر ولا أقل.
0: من الفلوس. يعني هي الغرامة هي اللي تحكم على الوضع.
1: هو هذا الصحيح.
0: طبعا هو احنا كنا نلتزم بالقوانين اليوم. اي
1: هسه خلينا ننطيهم معلومه همين، طريق كربلاء بغداد كله صار كاميرات
0: والله،
1: والقران
0: ايه
1: كله كاميرات، يعني حاله حاله اربيل.
0: اه حلو.
1: هسه هاي جديده، يعني مو كان عندنا بزيونه وملعب الشعب وهاي،
0: اي
1: ضيف لهم اربيل، ضيف لهم كربلاء.
0: كربلاء ايه ايه زين.
1: اي استاذ، وهي هم مشكله.
0: ليش مشكله؟
1: يعني هسه انت سؤال سلك سؤال، هسه انت شخص مرتب وهاي واحد يقول هذا قد حلو مرتب، شوف كلامه شوف شكله شوف زيادته، خليك شخص ثاني لا تعرفه ولا يعرفك ولا شايفه ولا شايفه، خربط وتصرفاته وسيارته شاعري تروح تشوف هذا
0: شنو
1: العالم، اذا مو قانون ما تمشي، مو الكل بس الاغلبيه. قانون فيصل بين الناس.
0: والله فيصل بين الناس، فيصل بين الناس هو.
1: إيه.
0: إيه. يحكم على الجميع. آه.
1: إيه. زين أقول لك زمان ذاك النظام وكان يحاسبون على اللايت.
0: إيه. كان اللايت.
1: لايت الفلاش تذكر ولا؟
0: طبعًا. جت فترة قام يحطون هاي الإشارة البيضة صارت عليها غرامات بوقتها.
1: تذكره ولا؟
0: والسيليفان هذا اللي يحطوه على.
1: الهارن البوش.
0: الهارن البوش بالضبط عفي عشتيدك صح. كلها كانت هي.
1: فالنظام حلو استاذ.
0: هو النظام حلو، ما حد ينزعج من عنده، ما ادري انا اعتقد بس الفوضوي ما يحب.
1: احنا شرق بغداد عبر القناه شكل، وبعد القناه شكل،
0: صحيح والله
1: كرخ ورصافه من ضمن الرصافه
0: طبعا.
1: شفتي القصدي قبل ذاك يوم شرحت لنا اياها شبر شبر.
0: اي والله صح.
1: من هنا شكل معاملتهم للمرور ظل صافد من نفس الرصافه، ما اريد اقول لك المناطق حتى لا تحسب علي. ورا ورا ورا ورا القناه شكل ثاني،
0: والله شكل ثاني مختلف،
1: مختلف جذريا،
0: مختلف تماما. يعني انت هي منطقه اذا تطلع انت من الكر يعني الرصافه اذا تدخلها خلينا نقول تقصها قص، انت تبدي حياتك بالتزامك بالقوانين، بعدين بعد التزامك انت كشخص يعني تبقى لين بعدها عندك، بعدين يبدي موضوع تتحول الى شخص فوضوي بس شويه عندك لسان وهاي، بعدين تتجه الى ان تكون انت انسان فوضوي لك اسم عشيره، وراها بعد خلاص بعد وراها تسقط الامور كلها. لان ماكو خلاص انت اليوم يعني بصراحه انا بالنسبه لي كشخص يعني اقاربي كلهم انه بالرصافه واصلا بمناطق ما بين شرق القناه والقناه، لما اروح اتعب هسه مو تفياك بس تتعب اقول لهم انتوا الله يساعدكم عمي، يزارقون منا ومننا وهذا يصيح وهذا يعيط وهذا دكهور، هو نفسه هذا الشخص هسه نفسه هم اقاربه من يجون باتجاه اخر خلينا نقول يفترض بغداد يجي بس ما اريد نسميها على قولتك مسميات، يكون ملتزم جدا لان هو بداخل بذره الالتزام لكن هناك يتعامل بفوضويه مع الفوضويين، وهذا طبعا يؤشر خطا. ليش؟ لان هذه المناطق كان لازم يجب ان تكون هي ملتزمه حالها حال
1: الموضوع، ما فيه غرامات
0: هي
1: اشتغل قانون
0: ايه
1: صح. هذا راح يجر روتين عدل.
0: طيب تحياتي لك.
1: سؤال ثاني راح اعطيه لك.
0: ايه قول.
1: شوف سيارات اربيل الكرات اهل اربيل ما عندهم غرامات.
0: ايه
1: العرب مستلمين سيارات شماليه كلها غرامات. شوف على هاي روح بالمرور مالته متابع هاي السنه.
0: ايوه.
1: ثقافه عامه. يوم من استاذ عمار المخرج.
0: ايه عمار المخرج.
1: حياتنا لك.
0: تحياتي لك ابو امين حبيب قلبي. هلا وحياتي باي باي. هلا يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا بألو.
0: اهلا
2: لكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا.
2: هابي نيو يير.
0: هابي شنو هاليا شكو راس سنه؟
2: ها
0: راس سنه
2: اي مو احنا كل شهر تابع يصير عندنا سنه جديده.
0: ها سنه جديده ايه.
2: انا احب اهني اخوي منير.
0: ايه
2: بهاي السنة التابعة يعني شهر التابع
0: صار
2: عنده مناسبة جديدة بحياته.
0: اي شوية اي اي
2: ان شاء الله تكثر مناسباته.
0: ايه ان شاء الله يا رب.
2: اي والله ايه. ان شاء الله احنا شرين.
0: ايه
2: تكثر مناسباته ومناسباته.
0: اي مناسبات الكل.
2: اي لا لا يعني من انا اياك وهو لا البيت.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله ان شاء الله. وانا خططت لكم المشروع وتدللون.
0: ايه
2: ورق ودفتر عندي.
0: الله الله.
2: ايه حتى الختم موجود بعد.
0: حلو. وانا الشغله شغلتي. ايه
2: لعبتي
0: لعبتي. ايه

0: يطبق يدمن بحاويه بمكان هو مخصص النفايات. يعني انت من تشوف شارع وسط قدام انت لا اراديا تقوم تشمر اي شيء بالسياره تقوم تشمره. هذا هو شارع وسط مثل شارع نظيف خصوصا مثلا تدري احنا هواي نفكر عندك المحافظات الشماليه شوارعها النظيفه صح صح هي اصلا من مناطق سياحيه بيها وحياه مدنيه بس بالصفحتين تلقى شوارع نظيفه تلقى الناس محترمه نظيفه على شارع مال المرور وما في عندك كربلاء والنجف
1: نعم
0: ما في انت حياتنا لهم مشهورين
1: سبع عمود اذا اقول
0: البلديه في هاي المحافظات كلها ذكرناهن 24 ساعه يشتغلون 24 على 24 رايحين الصبح والليل والظهر وهاي تلقى شوارع نظيفه وحكيتوا على المرور والتخابر بالساعه الاولى تدري ابو سلاطين صارخين 800,000 غرامات وانا ما ادري
1: يابا
0: والله
1: صدق كذب
0: من عندهم طبيت على الوصل العفو على التاريخ لقيت هذا التاريخ كان عندي مواعيد قيامه بالكرخ يعني معابر للرصافه اثنيناتهم بالرصافه
1: دي يعني
0: يعني بحيث يعني معابر هذا اليوم للرصافه
1: يعني مواصل
0: ما يعني حتى خالق قلت لهم خاف مطعم خاف شيء قالوا لا وينكم بهذا اليوم قلت لك رجعت على المواعيد مال الاطفال عندي مفول يعني باليوم وين تعلق قال اروح للقاطع مال الملعب الشعبي يطلعوك اياهم ويشيلوهم من الشتمه الحاسب اذا صرت تشيك معاهم
1: وشنو هو يعني اذا رقم سيارتي هو رقم سيارتي وشنو انا اظل افتر وراء كل ساعه يوم يروح القاطع
0: مش مدريني يعني حتى رقم سيارتي يعني خمس نمر مثلا مو تقول اربعه
1: اي مثلا يعني وضايعه وهاي
0: خمس نمر يعني ما ادري يعني انت من تحشون انا قلبي يرتاح
1: صدق مرتاح
0: تنفسون ما في داخلي اي والله قلت
1: طيب.
0: لك يعني
1: احنا
0: الله يهديهم
1: جنسي
0: احنا الله يهديهم
1: الله يهديهم
0: صاحب هذا الموضوع والحل موجود يمي
1: حلوه
0: تدللونك امره
1: طيب تحياتي لك حبيب قلبي
0: شكرا
1: شكرا
0: حبيب.
1: جزيلا
0: حلو حلو حلو حلو.
1: يلا ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: صباح الخير
1: صباح النور
2: الحمد لله على السلامة.
1: اهلا عمار يقول حاجتك علي
2: ومبروك عليكم الانترنت هم زين هاج جبت انترنت وجيت وياك
1: خيك عيب عليك انا من لما بغيب بغب شوانطة
2: اي والله عاشت ايدك شوف الصوت شلون واضح اي
1: شلون باعش حتى صوتك باعش اقول الو
2: الو الو
1: باع بينك
2: امان امان
1: اي امان امان دور موال امان اي
2: ما ندري وهذا شنو ينقص لسان اللي يحكي عليك
1: والله هو عمار قال تدري عمار شوف اني يعني اغلب الاتهامات اللي يجيبها بضدك يعني 99.9% اعرف بها كذب 1% عندي شك مو متاكد شك
2: راح ادز لك اخر مستجدات انا ما حبيت ازعجك
1: اي براحتك
2: ما حب اشكالات بس احدز لك اياها وبالنسبه لموضوعك الجميل مو تحياتنا لعمار كامل تحياتنا للجمهور بالبدايه اول ما جيت صدق خوف والنوب المجتمع العراقي دائما يدارك
1: وانت منتقل انتقاله من بغداد لهناك
2: ايه وش ما يطوك الجنسيه وتصير عليك مشكله خوف بس بمرور الوقت صار عاده طبع هاي بالنسبه الي بس بالنسبه لجهالي بنتي يعني هاي من زمان من كان عمرها 5 سنين 4 سنين مره داشاقه وياها ترى حد بهاي بالشارع ورقه مال نستله
1: ايه
2: كان اقول لا بابا قلت له شوف قالت مو البيئه شوف الدرس لخدمه
1: الله
2: لا قاعد اسمع هسه كنا نفتهم البيئه قلت له عن ايش راح يصير بالبيئه قالت بابا قتاك عمال ينظفون قالت لا احتمال من الذبحه تيجي حيوان غزاله اي شيء بزون شيء راح ياكلها راح يموت راح تخرب البيئه
1: يابا باع الفرش
2: شوف شلون زارعيها وهي بحضانه
1: اي انه شلون فره
2: صدق هي ترى ما حد ينفق والله كنا نقول بيئة
1: عافية ما نعرف شنو البيئة عود ها والله ما ادري شنو هي
2: طلع لا يعني يجي الحيوان ياكله راح تخرب البيئة وراح يموت وراح ينقرض
1: دي الله
2: فهذا الفرق
1: بعد شلون يكبر لك الاشياء بطريقة بحيث تصير يعني مزعجة بالنسبة لهم بحيث انت تفكر بها 1000 مرة

0: أطلع موضوع أحسن. رعب.
1: فبالنسبة إلي خوف وصار طبع عادة.
0: مم.
1: بس بالنسبة اللي هنا ربا وكبر وفتح عينه لا عن قناعة. لا, لا خوف ولا تكت ولا بطيخ. مقتنع أنه أنا هذا الشيء رح يأذي البيئة. وهسه تغيرات المناخ والقبة الحرارية طابة بالموضوع.
0: هي.
1: فهاي السالفة.
0: حلو.
1: عرفت شلون؟ فيزياء وكيمياء.
0: فيزياء
1: تعال هسه شو تفهم العمار كامل هاي؟
0: لا ما عرفه. مو مشكلة ما خاف. قول لي
1: اي فأنا هذا هاي بالنسبة لي هيك قناعتي.
0: يقول هو شنو أقول لك؟ هو يقول شنو مخالفات العدم؟ هو بس هو موجود هناك.
1: رجعنا
0: بابا والله سانح
1: والله المشكلة ما أرد قهرة. شوف يدز لي سوالف.
0: ما خالف أنت باوع. أنت دائما أولا خليك أنت صاحب قلب كبير. ثانيا هسه بدنا نحكي على البيئة. البيئة المحيطة بيك أن تنطيك جزء من التسامح مع الآخرين.
1: صدق أنا
0: فلذلك
1: فكرة يعني حتى
0: أي فلذلك كون متسامح أخي.
1: هو أنا من جيت قبل سنتين أصدقائي المقربين يقولوا محمد هواي متغير هادي تغلس تضحك.
0: شفت
1: البيئة غلبت
0: البيئة عليك. بالضبط
1: اي هو طبعت
0: بيئة. انا تعيني على
1: بيئتك خليك يا عمار
0: اي عافيه عافيه
1: كل من بيئته بنفسه
0: بعينه
1: اي والله لازم اختم اقول الله لا يوفقك لا دنيا
0: ولا اهم شيء هاي الحقيقه مهمه شي. وبصراحة يقول خبلت الخميس. شو مسوي لك الخميس؟
1: شو مسوي؟ رايح للشواكة. صرف على مدة يضوجني. أنا قهرت عليه. والله يعني تخيل يفتح لي كاميرا قاعد أشرب قهوة وهو قاعدة حلوة يقول لي سمو زقنبوت.
0: بعدنا فوقها.
1: يقول لي شهيت هاي القهوة كان يشربها بالسويد مدري وين.
0: وين شهيت ذا بوز؟ وراح هناك أول ما وصل سجنه ومن طلعوا من السجن صعدوا الطيارة جابونا.
1: شوف الفرق.
0: حكي كله هيك ما عليك. هو غير رد سجون هو بس احنا ما ادري شلون ملفي احنا ما اعرف.
1: ترى انا هم رد سجون بس اكو فرق سجن.
0: انت رد سجون هنا هو رد سجون هناك. اي الوضع يختلف اخي.
1: انت طلعت بالعفو.
0: انت حيلنا بيننا. هو هناك من الغربة.
1: طلعت بالعفو.
0: قالوا عمي احنا اسفين وهذا طلع خوش ولا يزلمه بس احكي لي هو لهناك.
1: هو شرد انهزم.
0: هو ايه ما اقول لك هو
1: صورته لحد الان بالباصات مال
0: موجودة. ايه مطلوب وانتد.
1: ايه
0: عليه جائزة على رأسه.
1: ايه اعوذ بالله منه. واحد عيد ميلاد السبت.
0: والله ما ادري واحد السبت صدق كذي. المهم
1: يلا تطبع الطبع ابتعد عنه
0: اخوك. انا عم اشوف انا كل فتره ارش اروح لي سفره يومين ثلاثه.
1: والله العظيم قلت لك انا عاش تيدك هذا تدري استثمار للصحه وللنفسيه.
0: اي اللي هو منو استثمر؟
1: وين تسافر؟
0: طبعا
1: هج روح
0: حجي شويه طبعا. انا عمار اذا فاتت 3 اشهر ومقابله يعني احتمال ما ادري ايش يصير.
1: لا اعوذ برب.
0: الحمد لله وشكر ربك.
1: ربطوه
0: ما مشكله. هو يفلت عندي ما يجي بقى قام يحوص. ردك تعال اتصالك. والله قام يحوص.
1: هو يلا حروح عايز لك اخر تحديثه اليه.
0: يلا دزلي ما بعد. اوكي باو ادري في حوص اي قطع. واو خطيه ايدك اصابعك انت.
2: الا وانا معاك
0: بس فهمني
2: بحس بروح
0: سلا تحب

0: مستمعينا طبعا احنا بعد معكم في حلقتنا لهذا اليوم, و بصراحة يعني يمكن سمعنا هواي آراء, خلينا نسمع بعد أكثر. أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 و0780211617, وأيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0970011415. هواي من الأشياء اللي إحنا في تجي في بالنا وإحنا ممكن نشوفها, و بعضها تصرفات احنا نتصرفها. طبيعة الفرد العراقي حقيقة غريبة جدا, يفكر بطريقة مختلفة, التزامه أو عدم التزامه هو في شيء مختلف, ما أعرف يعني. هاي هو أشياء تلقاها, مثلا تلقاه يوم يطلع من البيت هو كلش ملتزم حاطله. يعني هسه مثلا أنا حبيت هاي الفقرة إنه ثقافة وجود سلة مهملات بالسيارة يحطون بيها, حلوة جميلة, ولكن هل الجميع يعمل بيها؟ لا. بينما مثلا تلقى انت الاخرين, يعني شوفوا مثلا انا قصة حاجة يمكن فد 4-5 مرات هنا, وهي واحدة من القصص اللي تعبر عن الالتزام بالخوف من القانون. انا احكيها بصراحة عن نفسي, يعني يوم من الايام انا حاجيها وقايلها بس اعيد لكم اياها, لان هي نفس الفكرة مال هذا الموضوع اللي هي موضوع الاشارة اللي كانت بكورونا, كورونا وماكو احد والشارع فارغ والساعة 8 بالليل, وكنت انا عايش ببلد يعني بعمان, وحضر تجوال, واللي مخول إلهم بالتجوال قليلين. طبعا هناك التزام بالتجوال, تجوال مو مثل هنا, أنا قرايب فلان بيت فلان خال فلان عم فلان, ماكو عندك أنت تصريح صادر من الحكومة أنه أنت تطلع بالشارع. العموم فواقف دا حكي صديق, فقال لي شو واقف؟ قلت له الإشارة حمراء, فراويته, فقلت له باوع هاي إشارة على يساري خضرة ما بيها أحد, ما بيها أحد, والقبالي حمراء ما بيها أحد, ويميني حمراء ما بيها أحد, ماكو أحد, ما واحد واقف, بس أنا بالشارع وماكو سيارة مرور ولا أكو شرطة مرور. الساعة 8 بالليل كانت تعتبر يعني حضرت جوال, فأنا واقف لين حمراء والتقاطع ما بي كاميرا. فقال لي يا عم تضربها, مش قلت له لا عم تخوف, قلت له شنو الغرامة؟ مبلغها 500,000 ضرب الإشارة, ويعتبروها شروع بالقتل, تنتقل من مرحلة القانون راح يعرفون ايش تحكي من الغرامة إلى الجنحة. طبعا هو ماكو شيء اسمه على أساس ضرب الإشارة يطلعني من البلد يطردني الغيق, ماكو يشمل, بس هتغرم وقد أحبس, وقد أحبس يعني طبعا يعني هي خلي نقول متداولة 3 أشهر, أنحبس 3 أشهر. تخيل أنا واقف انتظرت الإشارة تصير خضرة, يلا طم طلعت وأنا وحدي ومشيت مسافة, ماكو مرور, ماكو وما يسموه سير, ماكو أي شرطة سير, بس أخاف. هسه هنا تقول عراقيتي؟ لا بصراحة مو عراقيتي. برستيج؟ لا مو برستيج, خوف من كانت الغرامة تعور 500,000 دينار عراقي, تخيل ذبها. وطبعا مناسبة 500,000 وهم يسموها حجز على السيارة, يعني يتعمم العفو على السيارة, يتعمم شنو يعني؟ أي واحد يلزمك بالشارع دورية شرطة, إضافة لأن أكو سيارات خاصة بالشرطة وبالسير اللي هم المرور بها رادارات السيارات المطلوبة, فإذا مطلوب يشوفك بالشارع يوقفك ويأخذك, مغفور للمركز وتحجز إلى أن يجي أحد يتكفلك, تصعد محكمة متصرف مقاضي وسحولة مدعي عام, يعني تروح المدعي, يعني فت قصة طويلة, ويعمم على السيارة. طبعا السيارة إذا طلت صاحبك هو السيارة, أي واحد يسوقها هو يلتزم يقول لك جيب صاحبه. فتخيل هذا كان قانون. هسه نحكي مثلا عن العراقية, تطلع عندي مرات اللي هي وين موضوع مثلا إذا أريد يعني مثلا صار ازدحام ورد تطبق ساي الثاني يجي مثلا يا بلا زحمة عليك, أحاول ما أحكي آني عراقي حتى لا يقول العراقيين يعني بصراحة واحد يحكيها همج إنه يوقفون ساي ثاني أو يقطع سير وهاي, فحاول أحكي أنا شو تردوني أضيع أساس, وهمت تطلع تفلت وحدة وبزعجك عراقي يا بلي قدام شوية أوكي أنا آسف, فهمت؟ فإذا بالتالي هي أنا كلهن عايشين بعدم المخالفات. مثلا بالشارع وذب استحي عالم تبوا عليك يجبتك عين, ما العلم هسه تحكي تقول يلا هسه هم قابلهم نظيفين, هم مو نظيفين بلدهم كيفهم, بس انت تطلع عليك مدوبل. وهم نشوف احنا بعض الجنسيات اللي تجينا اليوم للعراق. يعني عندي اصدقاء انا اتراك وعندي اصدقاء اجانب، هم ملتزمين بصراحه، يعني ما ما ما ما يخالفون، كلش عندهم سالفه المخالفه. يعني يعني صارت سالفه فسالوني قالوا يعني وضع عادي هيك؟ قلت لهم اي عادي، لان انا رسمي يعني مو مخالف، الموضوع تضي السياره. ففهمتوا؟ فاكو هيك اشياء، ولا تزال الى اليوم اني دائما اقولهم الى اليوم عندي هاي الخوفه من سالفه مخالفه القوانين، فاذاك احاول ما اخالف. بس هذا يقول لك مثلا ايش قلت تحكي لي مثلا قبلها كنت هيك؟ لا ما كنت هيك، كنت ممكن بس مو بهالطريقه هاي. فاذا بالتالي كانت هنالك بذره، رحت الى بلد وشفت الغرامات شلون تكسر الظهر. بعدها هو موضوع يعني دائما هي شوف اكو فتشين شلون هسه احنا جماعتنا يوقف ساي ثاني مخالفه وترد تدفعها عادي. هم ما عندهم هيجي، عندهم يعني احكي بالبلد ذاك بالاردن ما عندهم مخالفه، مخالفه لازم تدفعها. وبصراحه احكيك تترزل لين يدز عليك يحاسبك ليش خالفت. هسه اوكي تدفع انت، بس ليش خالفت؟ انت ليش خالفت؟ تليفون شايله باذنك استعمال الهاتف او جزء من عنده اسمه هو. طبعا الناس بتحفظ القانون حفظ اكثر من اسمك. استخدام الهاتف او جزء من عنده، جزء من عنده شنو يعني؟ يعني سماعه او فاتح سبيكر لازم بيدك، ما حط على اذنك، فهمت؟ هيك يعني تخيل يعني يرزلك ليش تستخدم الهاتف؟ ما طبعا هاي الشيء كان كله انه بيكتن عليك. وبالمناسبه تدخين ممنوع، طبعا تدخين بالسياره ممنوع، الفيب جتي فتره سمحوها بعدين منعوها، الايكوس ممنوعه، اكل بالسياره ممنوع، وانت تمشي بيدك لفه تتخالف مخالفه تقريبا حوالي 50,000. الطفل اللي قدام هذا يعني جريمه لا تختفر. انا مره صارت ابني كان بصفي وحشر كان صغير ووقفني مرور قال لي ليش قاعد هناك؟ تحت شو ما يقبل يرجع لي ورا، اردف لي تاني. يعني هو رزل ابني ورزلني اثنين، سوى سلكت اول. قال له بابا هسه اذا بابا ما يخاف عليك ما ادري شنو بلا بلا بلا، رزله بحيث هذا خاف رجع لي ورا، وانا تتوسل بتواسيلك بابا ترجع لي ورا، ما ارجع عرفت لا تقعد. شنو غرامتها؟ غرامتها تدفع 400,000 عراقي، هذا طبعا دا بدل لكم العملة، 400,000 عراقي مع حجز المركبة لمدة 15 يوم وتوقيفك لمدة 3 أيام. 3 أيام أنت كل يوم تصعد للمتصرف اللي هو مدعي العام، 3 أيام يرزل بيك حرفين. ترى كلمة رزل بيك ما بك يعني أنت ما تخاف على نفسك، ما تخاف على ابنك شلون. طبعا وإذا شوي لحيت أكو فتشي اسمها مديرية حماية الأسرة يوديك هناك، هنا تترزل قانونا وهناك هم تترزل قانونا، يعني رزالتين دبل نوبي تروح على أم. تخيل هذا نحكي عن بلد ترى عربي، يعني بلد عربي ما عنده شغلة يبيعها على مود يجيب فلوس. هاي حتى أجيك مياه بالمختصر، بس بلد عربي بقانون تلتزم به تحترمه وتقدره وتحطه فوق راسك مثل القوش ولد، لأن هم ناس عايشين على أساس أو مو عايشين، جزء من وارداتهم هو الضرائب والغرامات. فأنا طرحت اليوم هذا السؤال بصراحة، أريد أشوف شنو ليش إحنا هيك برا إحنا نلتزم وحياتنا حلوة وجميلة وما عندنا شيء، بالعكس نمشي بصف الحائط، وقفوا نوقف نمشي يمشون ذبوا هنا ذبوا هنا ليش ما نجي لهنا؟ ومو نجي لهنا يعني مثلا على سالفة التدخين، التدخين بالأماكن المغلقة بأغلب دول العالم ممنوع. آه البارحة قدامي واحد عادي ليه دخن، هو بداخل يعني بداخل المطار، والله مهم عادي. بحي صاحبي قال لي قال يا بشون قال دي الله يا سبع طبين العراق باوع. هي هاي شق القلب، شنو طبيت العراق هسه؟ طبيت انت مثلا يعني مدافته وحوش احنا مثلا همج ما اعرف شنو. ف فلذلك ردت لها تفسير ما لقيته. قلت خلاص يا والله المستمعين شيء هسوى خوفا من القانون هناك، خوفا على برستيجه، لو خوفا على أن يساء للعراق وهو يعتبر عراقي، ليها مرات تشتغل بطريقة كلش تخوف يعني. خلينا نأخذ اتصال يعني بالله خلينا نشوف. ألو،
1: السلام أبو أرسلان.
0: أهلا أخي أبو أرسلان الجميل،
1: شنو هاي السفرة المفاجئة؟
0: شنو ياك أفاجئك بكل تفاصيلي.
1: عافية عافية بالعافية إن شاء الله، سفرة سعيدة
0: حبيب القلب،
1: حتى لو بشغل وعمل بلف عافية مو مغير
0: الحمد لله،
1: بس تصعد بالطيارة النفسية تتعدل.
0: أي والله
1: والله
0: صدق والله العظيم.
1: زين أنا استطبيت لك على الخط مباشر يعني على النهاية على عند تحكي على غراماتهم.
0: ليش ليش إحنا أمير هسه تهم مسافر هواي، ليش هسه تلتزم أنت كل شيء هواي هناك بينما هنا أنا ما نلتزم؟ تلتزم بالقوانين،
1: تلتزم عندهم القانون قانون ما يقبل غلط على اثنين. زين يعني طابقين إحنا بجميرة، زين طابق سيارة الشيخ رقمها 8 الشيخ بن زايد هاني اجى المرور، زين اجى المرور غرم الواقفين سيارتين وهي الثالثه مال الشيخ، اجى الشيخ باوع على المرور ما حكى وياه، شال الوصل زين بس هو شلون ولد مراهق ابن الشيخ، شال الوصل بطريقه استفزازيه ذبه يعني شلون محترمه يعني تعتبر هو طبعا شارع سايد واحد. فعدهم القانون قانون للعلم، رجل المرور هناك كان مصري يعني منطيه الشركات المرور
0: زين
1: يعني رجل المرور مو اماراتي مصري شايل بس بيديه هيك مثل العوتيه السوداء، فقص غرامه طبق بالدراجه يلابسها برجليه وقص غرامه بكل ادب وراح. فاحنا هنا هسه تجبتها ليش ما نلتزم؟ ما نلتزم احنا اليوم اني صاعد بتاهم ظلله عندي تاهم زين ما يوقفني زين اطلع بالكيه ما يعني هي الكيه بيها شادر، لان اذا تمشي بدون شادر المرور يلزمك يابا ليش ما بيها شادر يغرمك.
0: طيب
1: حطيت لها شادر يقول لي انت مسوي لها شادر ما مكتوب بالسنوي بيها شادر. هنا ماكو عداله، فالقانون مالنا مقسوم الى اجزاء يعني مو صارم ولا هو لو يسوي نفس القانون اللي حكيت التعليه هسه هاي باقي الدول الناس تمشي صحيح غصبا ما عليها. احنا هنا المرور هسه هو عنده وصل ملزم يخلصه، فتقريبا فد 60% من الغرامات هي باطله و40 حقيقيه. زين على سبيل المثال بالامارات انا دست خط ما اعرف اعطاني اخوي سياره قال لي تمشي ويس هاي الخطوط تمشي بين الخطين، واذا وقفك الشرطي زين ما تنزل تبقى قاعد بالسياره تنزل الجامع
0: صحيح
1: هو يحكي ياك اللي يريده
0: صحيح.
1: وبالفعل جتني مخالفه وقفني انا كنت دايس على الخط هاي غرامه دفعناها. الثانيه تيهت دار دلوف قبل كسرت وقفني فظليت، فقال لي انت شنو؟ قلت له انا من العراق وخطار بس هذا ليس الموجود هاي السياره العراق صحيحه. فقال انا سامحتك لانه انت ضيف علينا.
0: يلا يا ابو حدا تفشل هاي
1: ها
0: هي هاي ابو حدا تفشل
1: انا قلت له انا ما اندل انزل فوق الكراتين. زين اي فهم عندهم النظام نظام وضمن صلاحياتهم. احنا بالعراق عندنا باطل زين يعني انا وحده من الغرامات اللي زمني ذاك يوم شرط المرور قال لي اجازه السوق، قلت له انا عندي سيارتين وبالسياره الثانيه بس هاي يعني قال لي موجودة بالموبايل، قلت لي بين ما دا طلعها هو قصلي غرامة. يعني احنا احنا احنا كشعب الثقافة مالتنا مشكلة بيمن بالمواطن وبالمنتسب
0: زين
1: اثنيناتنا
0: اوكي
1: زين لو اكو تعاون ماكو نتعاون اني وانت الشرطي نتعاون والله تشوف البلد كلش حلو والنظام والقانون يخبل
0: يعني ويقام. يعني اذا هسه اذا اريد نبرر هذا التصرف خارج العراق هو خوف
1: هو
0: خوف من القانون سوري خوف من القانون
1: يحكمك هو يحكمك انت هذا تشي تسوي تتغرم ما تسوي ما حد يوصل لك ضمن ضوابط انت تعرفها تعرف هذا غلط وهذا صح لا تناقشني احنا هنا هسه انت صح يسويك غلط غلط يسويك صح واذا انت استاذ سلطان قرايب المخرج اطلعك هذا قرايب عمار كامل اطببه فاحنا هنا عندنا تخلف
0: واي واحد قرايب عمار كامل يشيلوه اصلا يعني
1: يشيلوه ويشمروه حتى وحتى فلوسه ما يقولون
0: ما
1: حجي كارثه. زين تحياتي لكم الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك حبيب قلبي تحياتي لابوي راح قبل ما اسوي شيء انت لا هو سده ليش سديته تشتري طفر العالم بابا شو سويته انت هيك صدق هسه شنو هذا اتصال؟ هسه شنو هذا اتصال؟ يلا

يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو حلوه حلوه جميله. رجعنا احمد مصلح يحسننا. رجعنا على احمد مصلح. انت قلبك طيب اصلا، انت اطيب قلب بالعالم والله، كذب لا قلب طيب ولا كل شيء، ولا طيب ولا كل شيء، لا طيب ولا هاي طيبه ايش اسمه. نيلة طيب ما وصل طيبة بربع. ها يا دحشو الولد هذا.

0: شتري شارك؟
1: مساء الخير استاذ سلطان.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
1: عاد اشارك وياك؟
0: عادي بعد يا باشا تسوي له. تفضل.
1: من رخصتك يعني.
0: لا بعد شاركت انت. زين حتى ما درس الدبوشك
1: يعني. السؤال؟
0: لا.
1: لا لا مو حتى انطب.
0: ليش والله ليش؟ ليش
1: مو هو لغة الحوار سؤال وجواب.
0: السؤال يقول ليش احنا كاشخاص اليوم ملتزمين خارج العراق بالقوانين باللوائح بكل التفاصيل؟ هل هو يعتبر خوف من موضوع ان تحسب على العراق وباعتبار احنا مثل العراق، ام خوف من القوانين، ام خوف من برستيجك انت كشخص؟
1: المشكلة انه باقي الشعوب استاذ سلطان هناك يعلمون اخلاق اللي احنا ما نمتلكها. ما عليك انت بهاي المثاليات اللي نقولها
0: طيب.
1: واحنا الشعب وما ادري شنو هاي، واحنا الحضارة الاولى. بس احنا مصطلح الاخلاق ما عندنا. فتلاقي هم الطفل من صفه والابتدائي او من الروضة هم يبدون ينمون عقله للطفل لحد ما يوصل عمر 16 سنة يقومون يحاسبوه. لحد 15 سنة اكو حسابهم عندهم للاطفال، اكو حسب القانون الجديد اللي عايشين برا يعرفون بهذا الشيء. فيبدون الاخلاق يدرسوه اياه تدريس صحيح. يعني شلون هذه الحمامات مال معوق لا توقف بيها، هاي الطبقه مال معوق لا توقف بيها. يعني هسه تتخيل بشوارع مال بغداد اكو طبقات مال معوقين
0: صحيح،
1: وما ماخذيها من الجماعه وما ماخذيها وطبقه وحطوا كبوسات عليها.
0: صحيح
1: صح لو لا
0: صح.
1: او حمامات او شيء، هاي ابسط شيء. هاي هاي تجي مو تجي بغرامه ولا تجي، لا تجي بالخلق.
0: أيه.
1: هو شنو مو كل شيء، اكو مكانات ما بيها كاميرات.
0: صحيح
1: ترى يعني احنا متطورين اكثر من اوروبا ترى، من حيث الكاميرات ومن حيث للامانه. واي من البنايات ما عندهم كاميرات هم هناك. بس ايش عندهم؟ عندهم هو المواطن هو كاميرا.
0: هو
1: يبلغ.
0: صحيح.
1: احنا بكل بيت هسه
0: طبعا احساس المواطن عالي.
1: مو صح، احنا بكل بيت فضل من رب العالمين اربع كاميرات خمسه حاطك.
0: صحيح.
1: اللي يقول البيت الابيض هو ما عنده مليون دينار بهاي وحاط كاميرات بخمسه شو اسمه مليون دينار.
0: صحيح.
1: فعندنا هذا الموضوع والله العظيم. يعني هسه ابسط شيء، هسه احنا يعني مقبلين على زياره. طبعا مرجعيه قالت ويا علماء الدين يابا من تطلعون كل واحد يزرع له شتله. انتم تزورون 3 مليون راح تزرعون 3 مليون.
0: صح.
1: من راح يطبق؟
0: ما حد.
1: 5 6 يطبقون.
0: ليش هو موضوع ما الف مره حكت المرجعيه وحتى الاشخاص او الجهات المسؤوله عن تنظيم الزياره، الى انه انت من تطلع خذ وياك تشيز زبالتك انت احتفظ بيها من توصل حاوي ذبح.
1: ممتاز.
0: نشوف الشوارع من ما تخلص هذا.
1: هم عندهم ترى اخطاء هم بالويكند مالتهم. لا انت تروح تشوف الشوارع كلها عباره عن نفايات وقواط مالتهم وما السهر وما هاي. يعني واحد هاي بس وراها من يصحى يشوف نفسه سوى. هم هناك عندهم المخالفه سجن.
0: هذا بدنا نحكي احنا عن شخص يعني وحده من مذهبات العقل دي ياخذها. احنا بدنا نحكي عن شخص اليوم مثلا اليوم هسه انا بداخل بيتي، يعني اليوم امام بيتي انا، كنا اغلبنا احنا عادي انه اني ممكن اغسل الشارع واسيح المي بالشارع. وعادي انه اني اشيل الطين اللي راح يتراكم من بيت الطالع وتفر شنو ممكن السبب. أيه. واشيله واحطه بصف المنهول اذا ما احطه بالمنهول نفسه. فاذا بالتالي انا ما عندي احساس انه اني اشيله احطه بشيس انت ضرب النفايات ويجي. ولذلك مثلا هسه بعض المجمعات السكنيه نظمت العالم على هذا الاساس، وكل يوم هنالك مشكله. يعني مثلا من يجي مثلا حسب المجمع اللي انا ساكن به يقول لك انا يعني مثلا اكو فتشي اسمه انقاذ، اكو انقاذ بناء، اكو انقاذ حديقه، اكو انقاذ كراتين. من تجي تبلغ بلغ شنيه؟ هو ما جاي يحاسبك ليش اشتريت. يعني ذاك يوم واحد من الحوار وانا كل ما اريد اقول انقاذ لازم اقول له شنو نوع الانقاذ هسه وشنو واقف على حلقي وعلى رزقي.
1: اخويا غصبا ما عليك
0: ما له بالضبط. بدليل هسه نحكي احنا في اوروبا وفي بعض الدول،
1: خل احكي لك مال
0: اوروبا، اكو حاويات متخصصه.
1: صدقني اني مره من مره جتني غرامه باوروبا على شنو. طبعا ما بدي اقول لك ماكو كاميرات. اني جيت جدري زبالتنا وين
0: ما بتشدد
1: شو مدريناني الشيس مال زبالة نزلته وشو مرتب مال زبالة شافتني واحدة حجية زين ظلت تحكي هاي بسوي ظلت تحكي هاي. فاني ما افتهمت ايش تحكي. صعدت ثاني يوم دقوا علي سكيورتي اجانا كان يقول انت اكو عندك شغلتين تسويها. يحكي هذا كان انجليزي يعني مو سويدي. قال لي شغلتين لازم تسويها، اما تنزل تشيل المالتك الشيس الذبيته تروح حتى نعلمك يا اما اني راح ارفع بيك شكوى وغرامه.
0: زين
1: فنزلنا احنا قلنا شو بيه هذا ليش دا يحكي.
0: طيب
1: فكينا السله لازم قوطيه بعبع الشيشة تذبها بمكان، القبغ ما شيشة بمكان
0: زين، البلاستيك وهذا قزاز،
1: البطل بمكان والقبغ ما البطل بمكان
0: زين.
1: عشان تعد تلقط بالزبالة انت
0: انه عادة تدوير صحيح.
1: أنا من الناس قمت شو أسوي، أكو عندهم ها هم مسوي لك أكو مكان يعني ذبة
0: متخصص،
1: متخصص عام يعني كامل بس تعطي 2 يورو عليها، هم لازم ما ينفتح لك إلا 2 يورو هم يأخذوا لك إياها العام،
0: هم يسوون إعادة،
1: هم يسوي لك
0: يصنفوها خلينا،
1: بس هم شو مسوي لك، مسوي لك يعني إحنا مين، وإحنا لازمين كل تجارة اللي لازميها يعني هذول جماعة الغسيل هو اللي يريد يخرب حتى هو اللي يريد يسوي فوضى
0: يستفاد من هاي الفوضى طبعا.
1: يعني هواي دا يحجون ماكو مكان ما طبوبي يعني هسه انت تدري لو مثلا شركة كوكاكولا، شركة بيبسي، شركة هذا المي ما يطون تصريح الا انت اعادة تدوير، هاي حبيبي انت مال قواطي مالتك سوي لهم عرض كل 10 قواطي يرجعون لابو المحل ياخذ قطيه ببلاش حتى شنو تخلي النفايات ما تروح بالجدر، هاي ايش قد تلم يعني ابو الزيت هيك يسوي ابو حتى هسه ما صابون هيك، فاحنا عندنا عندنا تخلف وهذا صحيح. كله ينبني على الخلق
0: طبعاً.
1: احنا ما عندنا اخلاق وما عليك بعض اللي يقول لك احنا اخلاق،
0: لا احنا احنا موضوع حتى
1: نفقد الاخلاق الله وكيل،
0: حتى حتى بمناسبه كان درس الاخلاقي جدا جميل بعدين مجرد انه حديث انشائي، ليش؟ لانه انا اليوم اجي للطفل او طالب لما ندرس درس الأخلاقية بالمدرسة ويروح ويلقى في بيئته أو في عائلته الموضوع مخالف.

0: ألف. يعني ما تجي تقول له مثلا ممنوع التكلم أثناء الطعام وهو يروح يلقى كل القصص تصير على الأكل، فبالتالي راح يصير عنده يعني فجوة. أو مثلا تجي تقول له يابا مثلا جزء من أخلاقياتنا إحنا إلى أنه ما تتحدث بصوت عالي مع الصغير، يشوف هاي ما موجودة في عائلته، فراح يصير عنده نوع من يعني الفجوة. فإذا بالتالي أنا أتحدث حتى وإن كان الموضوع عفنا هسه من كل الأخلاق والتربية، هسه إحنا خلينا نحكي عن ذولاك هم ناس مو إسلام. هسه على الأقل كإسلام اليوم حلو انكسر التليفون. إحنا اليوم كإسلام عندنا كثير من التفاصيل الخاصة بينا كدين حنيفي يعني يحفزنا عليها. إحنا لا ملتزمين لا من دول ولا من دول، لا ملتزمين بذني كدين ولا ملتزمين بذني كعرف اجتماعي وأخلاقي وغيرها. ولذلك هذا يصير عندنا مجموعة من التقاطعات بالأفكار أصلاً. يعني أنت حجيت هسه اليوم هاي العجوز شافتك راحت حجت، إذن هذا جزء من إحساسها بالمسؤولية هي كمرأة، لأن هي بمناسبة أنت ما تهمها يعني على واقع الحال، أنت ما يهم إذا ذبت الزبالة كاملة ولا ذبتها نصها، بس هي عندها إحساس المسؤولية إلى أنه هذا شخص مخالف. والحلول سوالك عملية ردع، قال لك تريد تنزل ويانا نعلمك شلون لو أنت إنسان كيرلس وتقول لا والله ما أريد خلا خالفك. لا انت طبعا انت بالضبط
1: طبعا
0: اتخذت الطريق الصحيح.
1: استاذ سلطان انا ذاك يوم صارت عندي حاله منطقتنا بلطه يعني منطقه حلوه
0: يا الله ايه
1: يرحمكم الله
0: تابكم الله ايه.
1: فبتدري ايه؟ هسه كل من يبني سحب له مال مي.
0: طيب
1: البيت تدري كل فتره كل واحد اجتهادات
0: ايه
1: بنا ما يعتمد المي القديم لا ايه؟ لازم يمد بوري جديد
0: ايه؟
1: ما ادري هذا الموديل الجديد
0: زيان.
1: حفر الشارع التصارف على البيت مالته
0: ايه؟
1: ف 600-700 مليون
0: ايه؟
1: بناء
0: ايه؟
1: يستخسر يجيب هذا الشيسين مال البارد هذا الاسفلت
0: البارد ايه؟
1: ويبلط الشارع اللي خرب
0: لا يعوفه خلاص.
1: انا مره من المرات انا مره من المرات رحت للمختار المختار ايش قال لي مال منطقتنا كان يقول لي ها بلغ بيه البلديه بابا عشان يصعبوا لك الامور. رحت للبلدية والله قلت خلي أوصل الحل بجوز أنا ما أعرف بهذا الموضوع أيه. رحت للبلدية مساء الخير قال مساء النور قلت له أريد أبلغ كان قلت تبلغ تلاقي شيء مخربين الشارع كان إيه أوكي أكتب عريضة كتبت العريضة تدري بالأخير ما خلي حتى اتصلت على 900 حتى اتصلت على من الوطني
0: أيه.
1: قلت لهم عملية تخريب هذا الشارع ولا حد حاسبه ولا حد بالأخير أنا اشتريت كيس اسمنت
0: وخلصت
1: ها وبلطتها هاي الشريط أيه. فضت راح
0: أيه. باع
1: هاي وحده انه همينه ما عندنا حساب وكل من يقول لك ايش طب يومي
0: صحيح. طيب
1: شكرا استاذ
0: انا اشكرك استاذ عمار لحد قطع لك اتصال لحد عندك سالفه شنو السالفه. المهم طبعا مستمعينا خلينا اقول لكم في نهايه الحلقه نهايه الحلقه وبصراحه يعني يمكن تحياتي طبعا لصديق العزيز حسين موجد مخرج جميل يقول لي القفله دا انتظرها القفله الى انه اليوم احنا كاشخاص كل اللي حكيت أنا إذا كان خوف من عراقيتك موجود بس مو الكل ملتزم به، خوفك من البرستيج موجود بس مو الكل ملتزم به، الخوف من المجهول لعدم تطبيق القانون هذا أكبر دليل على أنه أنت كشخص تلتزم عندما تغادر أراضي العراق بس. ومن جانب ثاني حتى على مستوى كل ما أنت عندك شيء مثل المغناطيس يجذبك إلى الأشياء المخربة العراقية، يعني مثلا انت اليوم كملتزم تجي تسافر بالطيارة اذا كانت مو خطوط جوية عراقية انت بخطوط جوية عراقية ايش تسوي بخطوط جوية ثانية ما تقدر تسوي شيء. هذا الاحساس بان الكلمة هاي الكلمة العراق او هذا البلد هو تنجذب الى الفوضى هذا يحتاج الى اعادة تأهيل مجتمع كامل. ولذلك تلقى انت اكو ناس مثلا كانت عايشه برا فتره طويله ترجع لهنا تلقى الفوضى تشوفها، هي كانت عايشه بالفوضى بس ما كانت شايفتها، من راح شافت التنظيم رجعت للفوضى تشوفها في التفصيله مختلفه. ولذلك انا بصراحه اعول على الكثير من الاشخاص خلينا نلتزم بالاشياء البسيطه اللي موضوع النفايات التزام بالاشاره الضوئيه ذني الاشياء. هسه تقول لي كل ما ملتزم خلاص هسه كل ما ملتزم هسه ولنا في الرسول أسوة حسنة هسه الرسول كان كلها بلد كامل كله كفار إجا هو رجال حكى قال آني هذا دين ننظم نفسنا نعيش الحياة ما نأذي أحد ننتهي دا أقول لك كل هاي التفاصيل وبدأ بمحاربة أهله وعشيرته وكل تفاصيله ببدايته كانت بكلمة فالدين كلمة والحق كلمة والدين والإسلام كلمة والرسول كلمة والقرآن كلمة كلها كلمة نبدأ بشيء واحد أولها كلمة أن تكون هي كلمة حق وأنت إراد بها تعمل بهذه الطريقة أمتأكد كل زين كل الحلقة من بداية من الساعة 3 لحد هسه وين القفلة هاي؟ هاي هواء في شبك مجتمع معني بالموضوع اللي حكيته أني ما راح يلتزم به، ولكن بعد احنا علينا نسوي والباقي على الله. نلتقي إن شاء الله بحلقة جديدة. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: من رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي يخونك روح، بطلت الحزن والنوح، بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق، هاك من العذاب وذوق شوف اش حالك ومحروق، بين حوبتي ربي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصحيه يا رب، ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

يا نسيم هب هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: رشيد أف أم.

0: روجيك اف ام اذاعتك ثبتها. جديد عن رشيد عبد
1: اسمه جديد على عبد الرشيد حياتي كم الفرحة
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

حب السبب لا تفكر حبنا

تر الدنيا خلاص واخد من شوقي يبقى شوقي وبس.

the sun. Let it be.

اليوم شو؟ من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: أغنية إليك، اسمع واستمتع.
1: كل واحد مينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية للأصدقاء للمحبين وللأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964177011 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة اليوم راح نتناول في الموضوع إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، وتحية طبعا أيضا للجالية في كل أنحاء العالم. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

0: تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا وده يتواصل ويانا على 0969-7700-11-415-07-8-02-116-11-6-11 7000 تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الجالي ألف تحية إلى كل من يتواصلون ويانا. مرات تصير بينا مواقف النسيان، تنسى محفظتك في مكان عازم ناس، طالع ويا خطيبتك، طالع ويا مجموعة جروب، طالع ويا ناس أول مرة تلتقي بيهم، لقاء عمل، وناسي محفظتك، او وصلت يم البنزينخانة وفولت، باوعت لا ماستر كارد لا فلوس لا اي شيء. مواقف هواية تصير ويانا في حياتنا. احنا بالتالي احنا بشر، والنسيان وحدة من الخصل الموجودة عندنا، عندنا ذاكرة وبيها نسيان. يوم من الأيام في موقف ما صارت عندك حالة من النسيان ونسيت فشي، مو بس محفظة وفلوس وهاي الأمور، بس نسيت فشي معين. مرات طريق، أنت طالع على فلان طريق ورحت على فلان طريق، اي اكو امهات ينسون اطفالهم بالسياره، صح؟ اكو واحد فد يوم من الايام هالقد ما تونس ولعب وراح وما اعرف ايش، نسى زوجته، طالعين هم نساها، وهي تصير بالسفرات طبعا. عمور يقول اني فد يوم من الايام نسيت سيارتي هنا، رحت للعظمي اياب اي شوف، ظليت تتمشى اياب اي اي صير صير صير اي صح. ما يخالف. شنو الشيء اللي نسيتوه في يوم من الأيام؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5. خليكم يعني
1: حياتي أنا، روحي أنا،

تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية إلى كل من يسمعنا و دا ينضم ويانا. واحدة من الأشياء اللي تصير بينا أنه هي مسألة النسيان. طيب شنو الشيء اللي أنت نسيته في أحد المرات، في طلعة ما، في مكان ما، في رحلة معينة؟ مراتك نرجع ونقولك أمهات ينسون جهالهم، والله ينسوهم. التهت أخذها الواهز، قاعدة مال نسوان، ظلني يقرن فنجان، والله نسيت الابنها. شنو الموقف اللي بالنسيان اللي صاير وياك أو اللي صاير وياك أنت؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وطبعا ألف تحية لكل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وإلى كل من يتواصل ويانا. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم وياكم.

تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964771115 078012 116 117. ألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا، وجاليتنا ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0782 114115، وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. موقف ونسيت فتح حاجبي شغلبي، اي يعني صغير هواي محفظه نسيتها. مره دا اطلع على طريق وانا رايح على غير موضوع واخذت غير طريق، يعني ورطت حتى الخطار اللي جاي ويانا هيك يعني. اي فاي شلون ومال مال محفظه رهيبه. اي مو عباله اذا مال محفظه او الفلوس او كذا، عباله انه حش اللي يسمع، عباله انه انت قاعد تكذب او محتال علي لشان شنو يعني، معقوله؟ اي فتنقهر، كلش انقهر للامانه. اي مو اي مشكله، احنا عندنا هاي واحنا عندنا سوء الظن. اي احنا عندنا سوء الظن هذا كلش قوي للامانه يعني. مصيبه شنية. اي شنو صاير زين؟ اي

طبعا طبعا طبعا صح. الله يصلح الحال، يعني أملنا أملنا ب إيه.

نعم. لا يعني احنا نتمنى طبعا انه تكون التفاتة خاصة من حكومتنا الجديدة الله يعطيهم الصحة والعافية، انه يا بس روحوا شوفوا انه المستشفيات، مدينة الطب، هواية تفاصيل، يعني نحتاج هواية امور، هواية هواية هواية. فنتمنى ان شاء الله يعني من خلالكم انه يتم تصليح كل هذه الأخطاء، من الصحة، من الكهرباء، من التعليم، من الحالة الاقتصادية، من السكن، من كل شيء، من كل شيء حقيقة. يعني هذا اللي نتمناه، وهذا يعني أملنا. إيه، لأن غيركم نسونا وطلعوا حاطين الفلوس بالحفر وما أعرف إيش وملتهين، والله العظيم. أيوة، وبعدين بالسيارات، وبعدين مدري وين ضاميهن. فأنتوا إن شاء الله ما تنسونا، هذا اللي نتمناه وعشمنا حقيقة بكم. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا. نسمع من عموري وبعدها بتواصلي معكم.

تواصلين وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700011 4117 0072 11 6 11 7. بالنسبة إلى كل من يتواصل ويانا الافتحية لهم، في يوم من الأيام نسيت فشي معين وسبب لك إحراج، انحرجت. واحد جايب هدية وعازم ناس وجايب لهم هدية، هاي أبي وقاعدين والناس محتفلين وجايين وخطار والكل زين، يا أبي وين الهدية؟ نساها، راحت من باله. يلا عادي، ما عرفوا ايش عيد ميلاد. يعني تتخيل واحد مسوي عيد ميلاد زوجته وعازم اهلها وجايين ومحتفلين والى اخره، ويطوب لا كيكة ولا هم يحزنون. اي اي اي اي اي والله العظيم مرات يعني ينسون. ايه عافية، بعدين يظل يتأسف. فحالات من النسيان تحصل ويانا. شنو اغرب حالة نسيان صارت وياك او صارت وياك؟ مرات واحد يتلعثم دي يلقي كلمة وينسى شي يقول. مرات واحد بالامتحان يقول لك هذا السؤال اعرفه، جوابه اعرفه، وش قد صايرة ونساء، والكارثة بس طلع من الامتحان تذكره كله. ومرات شي يسوي ما يشوفه للسؤال، هاي تذكروها مال السؤال ما تشوفه، فالسؤالين ما تشوفهن. اي والله عافية. صح، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700011 5 0782 01 6 11 7. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين وياكم. خليكم يعني.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0966-4770-11-4-11-50-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويعني بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها اللي هي أنه أنت في اليوم نسيت شيء، شنو هذا الشيء اللي نسيته؟ موقف عرضك للنسيان وتفشلت من عنده، وموقف أبداً مو سهل، شنو هذا الموقف؟ خلي أسمع من عندكم، أسمع من أصدقائنا من جاليتنا، خليكم ويانا.

0: تحية لي كل أصدقائي لكل أحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 1 50 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل من دي يسمعنا وكل من دي يتواصل ويانا. موقف من المواقف تعرضت بيها للنسيان وانحرجت، إذا كان موقف طريف واحد وإذا كان موقف محرج لا والله خلي نسولف فيه. مشكلة في زمن هذا العصر، عصر السرعة وعصر التكنولوجيا وعصر الاقتصاد وعصر العولمة والإغراءات اللي بيه والناس صايرة مو لبعضها مثل ما يقول، فكل من ملتهي ودي يقول يا الله. فعلا صح، هي صحيح صحيح، هي هي مرات حاجة تنساها يعني مشكلة. هي والله نعرف ناس يعني يطبق سيارته وينساها وين. عندي اتصال. الو
1: الو
0: محمد حبيبي شلونك؟
1: هلا استاذ مهيمن،
0: شلونك شو اخبارك؟
1: الحمد لله مشتاقين، انت اخبارك؟
0: الله يسلمك يا قلبي يا هلا.
1: تحياتنا لعموري.
0: تحيات عموري. ها زعلان انت؟
1: انا زعلان؟
0: ايه لا عموري زعلان، يقول صار له هواي ماكو. ليش هيجي؟
1: ماكو والله، تطبيق ما يقطع وخير شيء اختفى.
0: اي
1: ما اعرف.
0: ها عموري يقول خابر الإدارة.
1: مو خابرت أم الإدارة ما خليه.
0: نسين شونك
1: عمر، خلينا ساكتين.
0: زين
1: كله سجادة عمار كامل، الله لا يوفقه.
0: يا والله يا طلابة عمار ما تخلص.
1: اي والله يا طلابة عمار ما تخلص.
0: يا با شنو فد فتشي في يوم من الايام نسيت فد شغله؟
1: والله موقف يعني دائما يصير وياي.
0: اي
1: مثلا دا تمشي بشارع او مكان واحد يعرفك وسلام حار وانت تبادله وانت ناسي اسمه.
0: هذا اني.
1: لا يا با والله ما شاء الله. والنوف الدحراء اي وتعال بطها ما اعرف شلون اطلع من عندها، دائما تصير وياي.
0: اصعد جو. اي النسيان عندي مشكله اني.
1: اي تنسى اسمه تعال
0: تذكره. قول له اي مره مره مره بالمطعم والله العظيم يعني في مكان ما والله نسيت خطيه ولد صاحبي وعزيز علي ووردة مال الله فظليت بس يعني بس ابوع عليه يا بريد اصيح له باسم الولد ونسيت فشلون موقف والله.
1: اي انا هذا صار وياي كذا مره يعني ما علي يعني شو اقول لك ما اعرف شو اقول لك غطيت به دوم.
0: زين بعد شنو احكي لي فد موقف فد يوم من الايام.
1: والله هو هذا دائما يصير.
0: اي
1: واتمنى تعطينا حل واحد يسبق من عنده شلون.
0: هي هاي السالفة اللي احنا قاعدين نسولف فيها.
1: ايه وهاي تبقى عادك وشغلات كماليات، مثلا انت معزوم بعرس لبسك مختلف عن الباقين، لو انت كاشخ كل قوتك.
0: ايه
1: والحفلة ما تسوى. ترى هم موقف محيو يعني ضل صافن، لو انت رايح شي بسيط وهناك تشوف الوضعية غير.
0: صح.
1: ايه
0: شلونك محمد اخبارك انت؟
1: انا تمام والله الحمد لله
0: يا اخي الله يعطيك الصحه والعافيه. محمد انتظرك بعد الانتقال للنص الثاني
1: ان شاء الله.
0: هلا بك
1: على الله ما ننسى.
0: لا لا ان شاء الله ما تنسى. هلا
1: حبيبي.
0: هلا محمد عندنا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا حبيبي
0: يا قلبي
2: شرفني شو اخبارك
0: يا حبيبي؟
2: والله بخير، الله يخليك. يعني شاكر اني سامعين صوتك اليوم.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
2: الله يخليك.
0: والله انا يعني اليوم دا اتحدث على موقف يعني محرج للنسيان. نسيت فت شغله، نسيت محفظتك، نسيت تجيب هديه، وتب لام العالم ولام الدنيا كلها على عيد ميلاد مثلا.
2: والله صراحه صار موقف هذا، بس يعني ويا اصدقاء قريبين.
0: زين.
2: كان المحامي تحسين صديقي. بس
0: ايه؟
2: بس يعني انت عندك كل شيء يجي بالاراده.
0: شلون؟
2: كل شيء عندك يجي بالاراده.
0: كل شيء بالاراده. زين.
2: يعني مثلا انا اليوم ضيعت محفظتي، صارت عندي اراده اني القيها، لقيتها.
0: زين. انطيني موقف ايش صار وياك وانحرجت و...
2: والله باشي يعني هو احراجاتي هواي بالحياة، بس يعني تقدر تلافاها.
0: مثلا
3: وصلنا للبيت والسيارة مرقة.
0: شو اويلي اي
2: والله
0: ها شلون نسيتوها؟
2: سويتش انا جايبي
0: يا بس سيارة، ترى سيارة بقد الفيل. شلون شلون شلون نسيتوها؟
2: ما شاف اللي سويت حبيبي من الأخير.
0: زين، شلون رجعتوا بعدين؟
2: ذكروها ثاني يوم الصبح.
0: صدق والله؟
2: والله جوال سويت الجوال. شرفنا بك حبيبي.
0: أنا أشكركم، شكرا.

طبعا تحيه لي اصدقائنا، تحيه لكل من يشارك ويانا، الف تحيه لهم. في يوم من الايام تعرضت الى موقف للنسيان وكان الموقف محرج. احس اصدقائنا قالوا نسينا السياره. طبعا هاي تصير للعلم يعني. تحيه لهم واشكر مشاركتهم اكيد. تحيه ايضا لكل من يسمعنا وينضم ويانا. اكو مواقف محرجه كلش. حسب الله اصدقاء ونسوا سياره هم بيناتهم عادي يصير يعني، مو فد مشكله. واحد ويا عائلته هم مو مشكله. بس مراتكم مواقف لا كلش محرجة للأمانة يعني. زين خلينا نذكر بأرقام الهواتف 0780211 1115. هذه انتقالة إلى الساعة الثانية، خليكم معنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد اف ام.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، تحية رسالة أيضا من فارس، يمكن عقيل أيضا تواصل ويانا، لفتحية له، رجع للتطبيق يعمل من جديد، تطبيق راديو رشيد من بغداد، لفتحية. فارس يقول: مساء الخير مهيم، منور بهالمساء وأحلى نصف القمر. من المواقف المحرجة صارت بي أنه نعست بالسياقة. يا بهذه هذا مو نسيان، هذا موت أحمر يا بالله، يحفظ العالم يحفظ العالم. لين راحك سويت حادث بحيث أني قفلت والله سترت وقفت وسرت بس بعدين نعسان. افتح يا حبيبي إلى كل الأصدقاء، بدير بالكم هذا واحد، هذا مو نسيان، هذا عاصي صار عليه. أطبق خذ لك قفلة وما يحتاج السوق. عندنا اتصال.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شو
0: حبيبي انت يا هلا.
1: الله يسلمك. عقيل يا
0: عقيل. عقيل من خارج العراق. شو هذا عقيل؟
1: رب حفظك سلمك.
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل عقيل؟
1: من امريكا سان دياغو.
0: من سان دياغو. شنو تميز سان دياغو؟
1: تتميز بجوها السياحي، هي منطقه سياحيه.
0: اقول لك عقيل، شلون تحكي لي كواس كاس عالمكم؟ ايش يصير؟ ما يصير؟
1: احنا ما يهتمون بالطاوله مثل العراقيين وبعض الدول، يعني ما يهتمون بالطاوله مثل اللي بعدهم كل خطوه
0: يهتمون لها. الطبوع أقامهم أقام لها العراقيين كثير
1: بكأس العالم. زين، رحت حضرت مباراة؟ والله لأنه سمع قاعد ما سمح لي أبو شغل أروح، وراحوا عائلتي وأصدقائي وراحوا إحنا للمكسيك من قبل بالمكسيك. بس بالوقت ما قدرنا نروح لأنه التكت كلش غالي، ما قدرنا نروح. وهذه المواطنة لأنه خطر أرامه.
0: طيب. قيل في يوم من الايام صار بك موقف للنسيان، احكينا بالله.
1: او على هذا الموضوع يعني اخبارك قبل تتفق يعني بخير العمل اشتغل بكويت، يعني اكيد سيارات العاده او بديهي احاملهم للمصيح، يعني في بعض المعارض خلص سياره من الشركات التاكسي تشغل ثاني سويت بصمه، يعني تخلي فيها بس تفعل السياره تشغلها تشغل. أي كانت هي الخدمات الجديدة. صافي خلصت بتوين على بالبلكان وودتها طريق ثلاث ساعات. خلصت معك نزلت السيارة في الرصود غلط نزلت وطريقها. فبقى سويت جيري هالساعة على الطريق ما يجي. السيارة بدون سويت.
0: هي بدون سويت.
1: إيه وقت السيارة عندهم فيقابلون وهاي كنا ما أدري يعني زحمة لهم عندي وهاي وصار كل شيء. نسيت أبيه وأبغى حد له.
0: والله موقف غريب ما أنا.
1: يعني حتى الحجز من أبو الشغل يخبرني اللي قبل الإشارة دي عبرون يقولون أخذ هالسيرفيس أنت ما أدري سويت بطل استحق اللي عندي هو. أنا أخذ راح أجيب قدير أسوي ستات كل شو اللي فيه زحمة الدنيا كلها.
0: غير السالفة. السوق ستبعد هذا اللي سويش بالداخل السيارة هم كارثة. اقول لك كنها صار بها يعني صار بها تقنيه حديثا، ويمكن اذا البصمه بداخله ما تنقفل اكو شيء.
1: لا تنقفل بس عن طريق الموبايل بعد

0: تواصل وياكم على
1: موجة 91.5 تحية للأصدقاء للأحباب وإلى كل من يتواصل ويانا. في يوم من الأيام نسيت تعرضت إلى موقف لنسيان وكان محرج جدا هذا الموقف. شنو كان وياك هذا الموقف؟ موقف لنسيان هواي الإنسان يتعرض في الحياة، موقف حرجته يعني دخل في مسألة مو سهلة مرات، يعني حرج مرات موقف محرجة يعني دنس عن الضحك. أوكي وايد تفاصيل ممكن نتعرض لها بسبب النسيان. أريد أسمع من أصدقائنا من بابنا من ناسنا من جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا جان على 0-6-4-7-0-1-1-5-0-6-4-7-0-114-115 جاليتنا اللي بحيهم يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-1-5 موقف صعب وتعرضت به للنسيان. النسيان يداهم في أي وقت. شنو هذا الموقف اللي تعرضت له؟ أسمع من أحبابنا خلي

مواقف النسيان، مواقف النسيان هواية، وكل واحد يحتفظ في موقف للنسيان في ذاكرته، بيها المحزن وبيها المضحك. أتمنى يا ربي إن شاء الله أنه ما تتعرضون إلى النسيان بكثرة. النسيان في بعض الأحيان ينراد. تحية للأصدقاء، تحية إلى كل من تواصل ويانا، شكرا لكم. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني الغالي عمر ثائر، راح أترك الختام ويا عموري في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت

وفيت بحبك هواية وفتجاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبار

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوه مو سوه بس بخيالي احنا كل لحظة سوه شقد أحبك يمكن بقد الهوى بقد الشتمة وهوى يا ضوه.

0: قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

واكثر من هويا الصبي يعذب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب أنا بهذا العمر حبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.